ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

هلا اف ام، مزاجك بالعربي.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بعد قليل برنامج صباحكم عم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا بالجميع في مشوار جديد، مشوار بداية الأسبوع يوم الأحد 12 من يوليو 2026. أهلا وسهلا فيكم، أكيد هذا التواصل بإذن الله تعالى بالخير وبالبركة دائما يجمعنا عبر صباحكم عماني لغاية الساعة 10. أكيد التفاصيل معكم عبر الضيوف، عبر الأخبار، عبر المشاركات والرسائل، فنسأل الله خير هذا اليوم وأن يكفينا شره بإذن الله تعالى. كيف أصبحتم؟ كيف مزاجكم؟ كيف أموركم؟ وكيف قضيتوا أيضا الويكند مستمعين؟ إيش سويتوا مع جدول أيضا المونديال والمباريات؟ مأجزين ما مأجزين؟ يعني كذا مع أولادكم؟ إيش الجدول؟ رايحين صلالة؟ مسافرين؟ يعني عاد نشوف هذا المشوار، مشوار هذا الأسبوع خلونا نقول عاد يعني تقريبا منتصف يوليو، من اللي بدأ إجازته ومن اللي بعده وإيش هي خططكم. صباح الخير لكل اللي طالعين الحين وين ما تكونوا رايحين، الله يحفظكم بإذن الله تعالى. فلازلنا في بداية المشوار نأخذ علومكم وأخباركم. يقول ابن القيم: لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله، فقط احمل هما واحدا كيف ترضي الله، لأنك لو رضيت الله رضى عنك وأرضاك وكفاك وأغناك. أهلا وسهلا فيكم ويا صباح الخير والبركة.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها المزايا العائلية إنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدم لكم منتجعات بر الجصة راح يكون قبل 3 سبتمبر وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر. تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر. آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026 يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار رح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع عيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم ذكرياتكم أموركم تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: صيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: وصلنا إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
2: على هلا أف أم.

على أفهام التواصل معكم مستمر مستمعين الأحبة، بداية الساعة 7 أكيد بتفاصيل مشوار صباحكم عماني، أكيد لبداها معكم في مشاركات تقول إن خلاص الزحمة بدأت تقل وإن ماشي زحمة اليوم. نحن راح نمر ونشوف أكيد الطرقات في الوقفات القادمة، وهل فعلا ماشي زحمة ولا أنا ما أعرف المرسل صراحة من وين جاي من أي طريق. نشوف المستمعين ونشوف إيش يقولوا. خلونا نتكلم في بداية الساعة، نأخذ كذا معلومة إن في دوبامين سريع وفي دوبامين بطيء. يعني دوبامين سريع يساوي متعة لحظية، دوبامين بطيء يعني السعادة اللي تدوم. الدوبامين السريع إيش هو؟ من وين ممكن تحصله؟ ممكن تحصله من السكريات. إذا كنت من الأشخاص اللي لما يضايق ويحبوا إنهم مثلاً يأكلوا سكريات، فهذا دوبامين سريع. عندك تصفحك على السوشيال ميديا، تشوف لك كل مرة فيديو ضحكك، شيء من هذا القبيل، هذا أيضا دوبامين سريع. بالنسبة للناس اللي عندهم حسابات في السوشيال ميديا، يعني كذا خلونا نقول فيهم عدد متابعين كبير، التحقق المستمر من اللايك من التعليقات، هذا كله أيضا دوبامين سريع. التسوق، ألعاب الفيديو، وأي محتوى أنت ممكن كنت كذا تحب تتابع بشكل سريع، هذا كله دوبامين سريع اللي هي متعة فقط لحظية. بينما في على الجانب الآخر تراه دوبامين بطيء، والدوبامين البطيء دائما سعادته تدوم. أنك أنت مثلا تدخل البروتين في أكلك بشكل كافي، فطور غداء عشاء بين الوجبات، أنت المهم تأخذ في اليوم احتياجك اليومي من البروتين. عندك أيضا الطبخ أو الممارسات اللي فيها كذا انت مثلا تحب انك تمارسها، هذه الهوايات. عندنا ايضا الجري والرياضة بشكل عام، تمارين المقاومة، تحقيق الاهداف. يقولكم تحقيق الاهداف مستمعينا واحدة من الاشياء اللي تخلي سعادة الشخص تدوم، دوبامين بطيء. عندنا ايضا العمل بتركيز، يعني ما تشتغل وانت ذهنيا مشتت. وعندك ايضا القراءة والعلاقات الصحية. فدايما يقولوا ان حاول تستمد الدوبامين من علاقاتك الاجتماعية، من العمل بتركيز، من الاشياء اللي انت تحبها، من تحقيق الاهداف، من التمارين، الرياضة، تاكل احتياجك اليومي من البروتين، وتمارس ايضا هواياتك. فدوبامين سريع متعة لحظية، دوبامين بطيء يعني سعادة تدوم. الله يسهل أموركم إن شاء الله، وخبرونا هل كنتوا تعرفوا هذه المعلومة من قبل؟

0: تسعد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

مكملين ومستمرين مستمعينا في مشوارنا. أهلا وسهلا بالجميع لكل اللي يسمعنا في هذه اللحظات. دروب السلامة نتمناها لكم. اللطف صفة جميلة، لكن يقولكم لما يتحول إلى التضحية الدائمة بنفسك ممكن راح يكون عبء على صحتك. إرضاء الآخرين باستمرار مع كبت الغضب والإحباط والضغط النفسي ممكن يبقي الجسم في حالة توتر مزمنة، وهذا الشيء يؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول لفترات طويلة، وهذا أمر ممكن يؤثر في كفاءة جهاز المناعة ويزيد من الالتهابات مع مرور الوقت. يقولكم ما تكمن المشكلة في اللطف نفسه،

ولكن في تجاهل احتياجك ومشاعرك من أجل نيل رضا الجميع. وتشير بعض الدراسات إلى أن الإجهاد المزمن ممكن يكون أحد العوامل المرتبطة بزيادة خطر الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية، إلى جانب عوامل وراثية وهرمونية وبيئية أخرى. فكن لطيفا مع الآخرين، لكن لا تنسى أنك تكون لطيف مع نفسك أيضا. فهل أنتوا مستمعين متفقين مع مسألة وفكرة أن فعلا الواحد اللي عنده إفراط في اللطف ممكن يجلب الكثير من عدم الاحترام لنفسه ويجلب لنفسه الأمراض المزمنة؟ يعني هل حسيت نفسك في يوم من الأيام من كثر ما أنت تحاول أنك ترضي الجميع فعلا أذيت نفسك يعني نفسيا، ودائما أنت في توتر ودائما عندك كذا أشياء ممكن متعبتنك في نفسيتك في جسمك؟ هل عرفت أصلا تتخلص مع هذا الشيء من هذا الشيء، ولا أنت مع مسألة لا بالعكس أنه أنك تكون لطيف هذا ما شيء سيء، وبالعكس يعني ما ضر أنك في شيء وأمورك تمام؟ نشوف مشاركاتكم، نشوف رسائلكم على 9555107. وهل فعلا أنتم مع مسألة أن الإفراط في اللطف يجلب الكثير من عدم الاحترام والأمراض المزمنة للشخص نفسه؟ صباحكم عمر.

عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام. Volkswagen.
2: التحديث المروري برعاية شل عمان.

إذن من صباحكم عماني مستمعينا، وقفة مع الطرقات وحالة الطرقات والتحديث المروري في هذا الوقت مع بداية الأسبوع. ما شاء الله ما زلتم موجودين، وأتوقع أن يعني الوضع ما زال في ازدحام في مسقط، يعني ما عادت الأوضاع أهدى مثل ما احنا نقول متأملين عادة على شهر يوليو. فاللي يسمعونا والقادمين من الخط السريع نقول تحديدا الازدحام في هذا الوقت راح تصادفوا بمخرج المعبيلة الأول بالاتجاه إلى مخرج الخوض، ومن بعدها الازدحام والكثافة المرورية بشكل أكبر راح تكون الحركة أبطأ شوية في مخرج الرسيل. من بعدها أيضا نقول اليوم الازدحام على حسب ما نشوف، إذا ننتقل لشارع سلطان قابوس فراح تصادفوا الازدحام من الخوض بالاتجاه إلى الحيل الشمالية، وراح تزيد أكثر بعد الحيل بالاتجاه إلى برج الصحوة. الحركة هنا في هذه المنطقة راح تكون بطيئة. أيضا اللي متجهين عبر شارع مزون إلى دوار الموج أيضا الحركة بطيئة جدا في هذه المنطقة بسبب الازدحام. وأيضا نلاحظ اليوم بالنسبة للشارع العام أيضا والقادمين من طريق السلطان قابوس نقول أو بالاتجاه من هذه، الله يسلمكم، تمام، هنا الشارع نشوفها الحركة فيها جدا بطيئة اللي هو الطريق، الله يسلمكم، من شارع 18 نوفمبر، وأنتوا متجهين طبعا في هذا الشارع إلى بعد مدينة السلطان قابوس. هنا الحركة جدا بطيئة وازدحام، أتوقع ممكن هنا ممكن يكون في تحويلات، فبسبب التحويلات يكون الشارع مزدحم وواقف. نتمنى دروب السلامة للجميع إن شاء الله، والكل يوصل مقصده بالسلامة وبأمان. كان معكم التحديث المروري برعاية

0: صباحكم عماني إذن، وصباح الخير على الجميع. يقولش للأسف الزحمة هذه ما خفت، والظاهر أن الأغلب ما ناوي يأجز هذه خولة. أنا شايف أن الأغلب فعلا ما ناوي أنه يأجز، رغم أن البعض يقول لا الزحمة أفضل من الأول، لكن يعني احنا لين بعد الثمانية ونشوف بعدها الزحمة.
1: بتستوي لنا نفس الصيف الماضي.
0: الصيف الماضي
1: يمكن احنا كل شهر كنا بنقول لا خلاص هذا الشهر،
0: الشهر الجاي شهر يعني. فعلا بنرجع شهر 9 مع العودة للمدارس، وما شيء فايدة ابدا على نفس الوضع على نفس الزحمة.
1: شكلها تغيرت خطة الاجازة مال المستودعين،
0: الظاهر حبوا انه الناس ترجع من الاجازة بعدين يأجوا، ما ادري بس فعلا الى متى. ما ناويين ابدا انهم يتحركوا ويزحزحوا ويفضلن الشارع من الصباح. تحية صباحية لخالد سليمان العاصمي مع أول خيوط الصباح. تذكر أن الأمس انتهى بكل ما فيه، وأن هذا اليوم صفحة بيضاء تنتظر أن تكتب فيها أجمل ما لديك. فصباح السعادة والخير دائما إن شاء الله مع بدايات الأسبوع، أتمناها لكم جميعا. شكرا لك خالد على مشاركتك أكيد معنا.
1: أيضا من المشاركات صباح الخير والبركة، هنا عندنا مشاركة صباحية من وجهة نظري أن أي شيء يزيد عن حده فهو غير مناسب ومزعج خاصة للشخص نفسه. الاعتدال هو عين العقل. من أم بلسم السلطية، أهلا يا أم بلسم. وأحس الأوادم بس يسو إيش؟ أحس الأوادم بس يسووا زحمة ويرجعوا يناموا.
0: أتخيلهم يطلعوا معقولة يسووا زحمة ويرجعوا يناموا، ما أدري عاد لا ما توصل كذا يعني. واحد لو عنده إجازة وكذا وش بيطلع أصلا؟ أول شيء يعني بغير الزحمة في ذي الحرارة، يعني الطقس حار، وإذا ما في شيء فعلا مستدعي حق حد، ما أتوقع أنه في حد ممكن يرهق نفسه وممكن يطلع في هذه الحرارة وبعد يتعلق في الزحمة. يعني اللي عنده دوام يلا بالخير مسحب نفسه وطالع، بعد ما عنده شيء لا لا لا، المفروض انه فعلا يكون لا. ايضا تحية صباحية لابو عمان، وجه تحياته ليعقوب السيابي وابو اياد الشيادي ومحمد المنصوري، تحياتنا اكيد لهم جميعا. وتحية صباحية أكيد نقولها أيضا لمعتز السعيد، يسعد لنا صباحك، شكرا على أيضا تواصلك معنا. وكل الأحبة والمتابعين في مشوار اليوم، يعني هو الزحمة ما زالت موجودة لكن كذا تحسين على الواتساب
1: شوية.
0: على الواتساب الجو هادي،
1: لأن حتى مشاركات يعني المجتمعين. أنا يوم أحاول أقارن طبعا أتذكر زحمة شهر 9 و10 أقول إنها يا أبوي بعد دا منه يمشي
0: شوية،
1: الحمد لله
0: أرحم،
1: لأنه إذا بس حقيقي أخرتي دقيقتين عن الطلعة
0: لا أرجوش لا تذكريني،
1: مستحيل لا لا لا
0: جد لا تذكريني.
1: نحن حاليا في نعمة نشكر الله،
0: اللهم لك الحمد، والله يا رب يعني الحمد لله على كل حال. وفعلا معلش هي راح تمر وراح تعدي، والأمور إن شاء الله كلها راح تصير زينة بإذن الله تعالى. إن شاء الله كل شيء راح يكون تمام تعالى. والواحد دائما يعني يقول الحمد لله على اللي احنا فيه حاليا، والحمد لله وإن شاء الله الجاي يكون أفضل وأجمل بإذن الله تعالى. فنشوف كيف أموركم معانا على بداية هذا الأسبوع، وأوضاع الطرقات أكيد راح نتابعها أيضا معاكم. ونوف يسعد لنا صباحك أيضا، أكرمتني فلك الحمد، وسترتني فلك الحمد، رزقتني فلك الحمد، عافيتني فلك الحمد، والحمد لله دائما وأبدا، وصباح الخير دائما لكم. ونوف باتجاه نقول الدوام، ورب حافظ إن شاء الله يوم سعيد
1: إن شاء الله
0: لنوف ولكل من يسمعنا ويتابعنا، نقول في مشوار بداية هذا الأسبوع.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: ليش تدفع وانت تقدر تحصلها بالمجان؟ قدم طلبك للحصول على بطاقة بنك مسقط وشكرا مسبقة الدفع من خلال تطبيق بنك مسقط بدون رسوم إصدار، واستمتع بمزايا إضافية على مشترياتك اليومية. يسري العرض لغاية 31 يوليو 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
3: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: بمسقط على 102.7
1: هنا اف ام،
0: مزاجك بالعربي. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هنا اف ام.

0: إذن يقولكم أن الإفراط في اللطف يجلب الكثير من عدم الاحترام والأمراض. هل أنتم متفقين مع هذا الشيء ولا لا؟ يعني في أشخاص بالنسبة لهم يقولوا لك والله أنا أسوي اللي علي وأكون لطيف لأن أنا طبعي كذا، يعني ما أقدر أكون غير كذا، فيحسوا أنه لا. بعضهم يوصلوا لمرحلة ويدركوا أنه فعلا أنا والله لغاية متى أكون لهذه الدرجة، يعني مثلا أجي على نفسي وأكون لطيف بزيادة واللي قدامي مثلا يمكن ما يقدر، فأضطر أنا أكتم مشاعر معينة. فهمتي كيف؟
1: بالضبط. يعني
0: ممكن الواحد يوصل لهذه المرحلة. فما أعرف إيش رأيكم، متفقين ولا لا مع أن الإفراط في اللطف يجلب الكثير من عدم الاحترام والأمراض المزمنة للشخص؟
1: فأنتوا إيش رأيكم إذا إيش تحسوا الموضوع؟ هل في مواقف مثلا ممكن شبيهة كذا مرت عليكم، جاكم مرة نقول هذا الإحساس عشتوه، يعني بسم الله عليكم حسيت نفسك إنه لا، يعني ممكن شو، يعني ممكن أنا مش مع مصطلح مثلا عدم الاحترام، لكن إنه يجيب أمراض أو إنه يجيب حالة نفسية فعلاً حقيقي. فهمتي؟ يمكن أنت بينك وبين نفسك راح تعيشي هذا الإحساس، أنا تحسي أن أنت جالسة تقدمي كل اللطف والخير والمحبة، ومثل ما تقولي تجين على نفسك وتقدمين يعني هذا للناس، أو تحاولي تخلصي وتنجزي كل اللي تقدرين عليه، شيء طالبينه منك ولا ما طالبينه
0: منك. أحياناً ردات فعل مثل ما تبديها تكوني متضايقة بس أنت هاه لأنش يعني لطيفة
1: على نفسك.
0: أيوة. يمكن هم مسألة عدم الاحترام يعني قصوها من الطرف الثاني، فهمتي؟ في أشخاص يعني تستغل الشخص اللي تشوفه لطيف بزيادة،
1: لطيف بزيادة
0: لأن هم فيهم طبيعة عدم الاحترام، فلا ما يشوفون
1: أنه هذا عادي. إن هذا ما أعرف، المفروض أن الواحد بالعكس يعني يقدر الناس اللي فعلا تحاول أنه يعني تبذل مجهود عشانهم، تحاول أنه مثلا ترضيهم، تحاول أنه تقدم لهم كل الدعم والمساعدة في الوقت اللي هم يحتاجوه، واقفة معاهم وبجنبهم، تضغط على نفسها يعني بس ما تردهم أو أن تقول لهم، يعني أقل شيء المفروض أنه فعلا الاحترام يكون حاضر. فيعتمد على المستمعين إيش رأيهم أيضا بالموضوع هذا وإيش راح يقولوا فيه، وإحنا نشوف مشاركاتكم أكيد معانا عبر الواتساب.

هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

0: دخلنا معكم في آخر الأبديت للمباريات، مباريات خلونا نقول كذا
1: اليوم
0: الفجر، يعني من أمس الفجر إلى اليوم.
1: اليوم
0: تعرفتوا كيف التوقيت. أول شيء كان طبعا النرويج وإنجلترا، فيعني فازت إنجلترا 2-1. بعدين على الفجر رحنا للأرجنتين وسويسرا، وفازت الأرجنتين بثلاث أهداف مقابل هدف لسويسرا. طبعا كانت أول شيء المباراة لكذا صالح الأرجنتين، جابوا هدف من البداية، بعدين صدمتهم سويسرا على الشوط الثاني، وراحت المباراة للأشواط الإضافية وجابت الأرجنتين هدفين في الأشواط الإضافية. أيضا من الأشياء اللي صارت وفاة في المباراة اللي هي كان في الحكم البرتغالي يشهر البطاقة الحمراء لنجم سويسرا بعد تلقي بطاقتين صفرة في مباريات قبل أعتقد أو في نفس المباراة، ما عرف، اتخذ القرار بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، كان في الدقيقة 72 أعتقد. فهذه أبرز الأخبار. وعاد بعدين نروح للمنتخبات المتأهلة طبعا إلى نصف النهائي.
1: من اللي
0: فرنسا
1: بيروح؟
0: وأسبانيا راح يتقابلوا، وإنجلترا والأرجنتين، فهذا المربع الذهبي اكتمل. فعاد ما أعرف يعني كيف توقعاتكم وبالنسبة لكم
1: كيف راح يروح يمشي.
0: شوفي أنا هذا المونديال يعني كذا صارت فيه مفاجآت، فما في شيء ممكن يعني في البعض يقولش فرنسا وإنجلترا، ممكن تروح للأرجنتين وفرنسا، وممكن تصير لش مفاجأة
1: ما
0: أرجنتين إسبانيا إنجلترا، يعني ما نعرف، هذه كرة القدم كلها مفاجأة
1: حقيقي. لكن تعرفي على حسب ما قاعد أشوف يعني الآن وأمر على بعض الأخبار، يقولش ترى يعني في مباراة سويسرا والأرجنتين، الأرجنتين أيضا بشق الأنفس.
0: أيوة أيوة،
1: يعني المباراة ما كانت سهلة، وأتوقع راحت على أشواط سهلة. إضافية يعني المباراة كانت شوية صعبة، لكن
0: المباريات القادمة عاد أصعب
1: أصعب وأصعب. أيوة.
0: هي المباريات القادمة راح تكون أصعب بطبيعة الحال، والفرق كلها أتوقع أنها عاد خلاص قوية، وأي ثغرة ممكن من فريق
1: أتوقع يطلع. حتى مباراة تعرفي النرويج وإنجلترا كانت رايحة بعد أشواط إضافية،
0: راحوا أشواط إضافية
1: أتوقع. أيوة، وبعدها يعني كانت نتيجة المباراة 2-1. فيعني مثل ما قلنا ودعت النرويج، رغم أنه يعني جمهور أصلا النرويج كان هو مثل

0: الخصومات وكذا. فما أعرف الأوقات كيف بتكون.
1: واحدة من الأشياء والأخبار صراحة الحزينة، وكنت أنا يعني بداية مباراة النرويج وإنجلترا كنت شايفة أنهم كانوا واقفين دقيقة صمت على روح لاعب، فتابعت الأخبار أنه في لاعب كرة قدم المنتخب الجنوب أفريقي اسمه جايدن آدمز توفى البارح. كان يعاني تخيل من الاكتئاب الحاد شذا، وكانت طلعت له بعض المقاطع. يعني يقولش أول واحد كان جالس في مقاعد البدلاء بدون ردة فعل، وباين كان على ملامحه يعني الحزن والقلق. وبعد شافوا يعني من المقاطع لمن تأهل منتخب بلاده للدور القادم في البطولة بغرفة الملابس، لاحظوا أنه كان أصلا الوحيد اللي كان قاعد حزين وما محتفل معاهم. بعد عودتهم من أمريكا الشرطة عثرت على جثته في المنزل، بحسب يعني تقارير الصحافة هناك أنه كان متوفي من بعد معاناة مع اكتئاب حاد وسط تكت. يعني البعض يقول أنه هو ممكن يكون أنهى حياته. اللي حصل أنه قبل أيام يعني من يرجع من كأس العالم أيضا، وكان مثل ما قلنا منتخب بلاده، وشارك في جميع يعني مباريات دور المجموعات، وساهم أيضا يعني تأهلهم لدور 32. يعني كان لاعب مباريات في الحين في هذه البطولة سبحان الله. لكن بعيد عن أضواء الملاعب يعني الواحد فعلا ما يعرف أنه اللاعبين هذولين اللي احنا نشوفهم ايش اللي يمروا فيه فعلا. فيقولك أثناء معسكر المنتخب في كاس العالم هو تلقى خبر وفاة جدته، هي اللي كانت مربتنا عرفتي، وبالنسبة له كانت هي بمنزلة والدته، فبالنسبة له كان عايش صدمة غيابها عرفتي. فهالأمر أثر على نفسيته بشكل كبير، ودخل بعدها في حالة حزن واكتئاب شديد، وما قدر يتجاوزها حتى بعد انتهاء البطولة. حقيقي يعني ان الموضوع مؤلم والقصة ايضا مؤلمة. نفس ما نقول ان اللاعبين يعني خاصة ان لاعب بعمر 25 عام سبحان الله، يعني ما نعرف ايش الاسباب الثانية، بس هذا اللي كان حاصل. فيعني انت بتقول ان تو ورايحين والمنتخب وتأهلوا ورجعوا وكذا، فانه في نفس يعني بعد هالمونديال يعني ايامه ما خلصت، وانه يقفوا لك دقيقة صمت، احس انه بالنسبة لي كان يعني مؤثر.
2: وممكن هذا ايضا وفاة بعد يعني شوفي ممكن هذا اثر اليوم على اداء يعني المنتخب خلينا نقول،
1: يمكن ما يعني ما تعلم بصراحة الامور كيف مشت. يعني هذا من صوب، ومن صوب الثاني طبعا تعرف انه يعني حياة عائلة فرنسية يقول لك كبرها تحولت إلى الجحيم بسبب طبعا حكم مباراة مصر والأرجنتين. ليه ما فكوا؟
2: لأنه هو فرنسي ولا راح يفكوا.
1: الأم أمه حبيبتي
2: إنزين
1: تقول صورتها ورقم هاتفها منتشرين بمصر بشكل كبير، تلقت رسائل تقول إن ابني فاسد وإني ما عرفت كيف أربيه. تخيلي ان العائله بنت الحلال تلجا للشرطه الفرنسيه والسفاره المصريه، يعني لجؤوا للشرطه وللسفاره. يعني حاولت العائله ان توضح سوء الفهم، استبلوا كلهم اللي في العائله على فكره فهمتي. ف يعني بالنسبة لها تقول أنا كنت أشوف أنه الأمر كان مسلي لما نحن نشوف المباريات ونسمع اسم الحكم في الملعب، لكن ما عاد الأمر بالنسبة لهم مضحك.
2: الموضوع ما تعرف أن الموضوع ينقلب بهذه الطريقة.
1: يعني هي أساساً تقولتش العائلة ما كانت متابعة مباراة مصر والأرجنتين
2: ولا عندهم خبر، يمكن مساكين
1: استيقظت في اليوم التالي على السيل من الشتائم، فهما أنت هجوم يعني غير طبيعي. بدأت تتلقى رسائل ويعني مزعجة وفيها شتيمة، فتقول في البداية كنت مبتسمة، لكن بعدها صارت الرسائل والإهانات أكثر وأكثر، وتم تسريب بيانات العائلة كلها، تقول صورتها رقم هاتفها منتشرين في كل مكان على المواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أنا مشهورة هناك تخيلي. ويقولك العائلة حاولت توضح سوء الفهم لكن ماشي جدوى، يشكك البعض في كلامي. تقول أيوة
2: التالبة أرجنتي
1: قالت المسكين أنه يشكك البعض في كلامي عندما أقول أنه ليس هو، بل يقولون أنه شقيقه التوأم مع أنهم لا يشابهان بعضهم على الإطلاق. ما أدري الظاهر بعد عنده
2: خلاص
1: توأم.
2: خلاص عتقولي لها ما يعتقوش لغاية سنة قدام.
1: والمشكلة في الجانب الآخر والد الحكم والده يقول أنا يعني بديت أكرهه ومتبري منه.
2: يا الله

0: زين يعلن عبر صفحته على فيسبوك تبرؤه من ابنه ويؤكد انا اعشق مصر وابني متطرف. يعني ايش اقول
1: واحد هذا المونديال نكته
0: حقيقي موضوع على موضوع. فعموما الارجنتين اذا تاهلوا بعد مباراتهم اليوم
1: ارجنتينا
0: هو ارجنتينا

0: تفرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

0: تشيلوا هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع. تخيل العائلة في المطار، تحتات خفيفة وحماس قبل الرحلة، وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر. مع قرض سفر بسعر فائدة مخفض 3.75% صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني لإئتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى. بداية أخف رحلتك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك، وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900-90. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

إذن معكم من صباحكم عماني مستمعينا، ونروح مع الطرقات وبهذا الوقت تحديدا لمستمعينا نقول في ساعتنا الثانية الساعة 8:22 دقيقة بالاستديو، وحاليا سالكي طريق بالنسبة لسالكي طريق مسقط السريع، فرح تصادف الازدحام في هذا الوقت عند مخرج الرسيل، يعني أموركم في المعبيلة الخوض الحمد لله تمام مخرج الرسيل، ومن بعدها وإحنا رايحين الله يسلمكم راح تصادفوا الازدحام في منطقة غلة الصناعية تحديدا ومرتفعات أو شارع غلة، هذا الشارع تحديدا على حسب الواضح في الخريطة الآن أن هنا في حادث، فهذه المنطقة الحركة فيها متوقفة، هذا بالنسبة للخط السريع. بالمقابل القادمين طبعا سالكي طريق السلطان قابوس الازدحام راح يكون في الحيل الشمالية باتجاه لمسقط سيتي سنتر برج الصحوة، هذا المنطقة اللي فيها الزحمة. هذه أكثر الأماكن اللي فيها ازدحام، وأيضا على حسب ما احنا نشوف اليوم الطريق بالاتجاه إلى مدينة السلطان قابوس من الشارع العام، أيضا هذه المنطقة يعني من الغبرة بالاتجاه إلى مدينة السلطان قابوس، هنا الحركة جدا بطيئة أتوقع بسبب أعمال الصيانة. نتمنى لكم دروب السلامة والكل يوصل إن شاء الله مقصده بكل أمان وسلام. كان معكم التحديث المروري برعاية

0: المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.

0: يا صباحة الخير. إذن عليكم مستمعينا, ويا رب إن شاء الله دائما كذا بالمحبة وبالخير. متواصلين معاكم, والشخص اللي ممكن على بداية الأسبوع كذا يعني بعيد عنكم الشر يقوم قايم زعلان, فيقول لك عزيز الزعلان, اللي كذا متضايق, اللي متنكد, من لا يصنع السعادة لنفسه لن يصنعها له الآخرين. هذه أكثر جملة المفروض أنكم مثل ما يقولون حطوها حلقة في ذنكم. فإذا أنت مخنوق, مخنوقة, زعلان, متنكد, حاسب تعاسة, المنتخب اللي تشجع أمس طلع, فريقك اليوم خسران, ما تأهل للنص نهائي, معلش ساعتك إذا ما صنعتها بنفسك ما يصنعها لك الآخرين. فدايما ركز على نفسك وعلى نفسيتك, وإحنا تونا في بداية الأسبوع إن شاء الله يا ربي. يعني دائما نتمنى أنه بإذن الله, نسأل الله أنه يكون كذا أسبوع حافل بالجد بالعمل بالإنجاز بإذن الله تعالى. أبو حنين يسعد لنا صباحك يا أبو حنين. الستيكر اللي مطرش للحين مرضى يفتح, ما نعرف إيش فيه, بس دام إن السالفة فيها مطرش عضلات فأتوقع يمكن فرحان على فوز الأرجنتين
1: 100%. حسيت إن الوضع فعلًا
0: كذا يقول,
1: خصوصًا شوف اللي الرسالة اللي فوق كانت في الأسبوع الماضي, كان يعني واضح إنه هو من مشجعي الأرجنتين. إنزين, هنا عندنا أيضا من المشاركات, صباحكم خير, والله أسبوع شكله طويل علينا من كثر الأشغال اللي فوق راسي, ولكن بعدها عاد أحلى إجازة. شفنا من الأسبوع الماضي وفاء, يعني كنت أشوف إنه في خطط للمستمعين على إنها في إجازة ممكن تكون هذا الشهر. اللي يقولش نهاية الشهر, اللي يقولش من النص الثاني, فأتوقع يمكن الطرقات بتكون شوية أهون وأفضل.
0: أتمنى.
1: يمكن أتمنى على يعني نهاية سبعة
0: بالضبط. أنا يعني أتمنى فعلا, أتوقع يمكن جزء كبير يمكن أو مجموعة كبيرة على أجل يمكن سفرها, إجازتها, روحتها في أغسطس
1: يمكن. أيوة فعلا,
0: فأسأل الله فعلا أن تخف الزحمة الأيام القادمة بهدوء كذا مسقط, إن نحس إن ما في شيء, أي مكان تروح له بسهولة. بعد يعني زحمة الطرقات والشوارع الرئيسية في أوقات الذروة, بعد هذا الشيء الوضع الطبيعي, الحركة يعني الكثافة المرورية المعتادة سواء مع بداية أسبوع سواء هذا. وتخيلي يعني وضع إحنا يعني خاصة إن شاء الله عندنا بالمعبيلة, انسي انسي يعني إذا وصلتي بيتكم لا تفكرين إنك تروحي مشوار.
1: على قصدك بعد
0: إذا المشوار يقدر يجيش خليه يجي,
1: أما أنت خصوصا على العصر.
0: لا لا لا,
1: العصر وانت طالع يعني وانت رايح كذا, أتوقع إن المعبيلة حتى ما أحاول أدخلها إلا إذا مثلا من السريع وكذا على مثلا
0: ممكن طلعتش ودخلتش من السريع. انسي انت ممكن تروحي مشوار كذا داخلي, لا كذا معبيلة داخل انسي, لا بتعلقين يعني بشكل. فحقيقي الواحد كذا يحس نفسه ما أدري هل كبر شين إيش الموضوع يا جماعة, ولكن توصل كذا مكانك بأمان, ما تبي تسوي حق نفسك مشوار, بس تصير شاطر إنك تضارب مال الطلبات ومال التوصيل والمدر, أنهم يتأخروا عليك بس طبيعي بيتأخروا عليك على الزحمة اللي أنت شايفها. فالله يعين فعلا, أهم شيء يا رب إن شاء الله تكون أموركم أنتوا دائما تكون كذا طيبة
1: يا رب إن شاء الله,
0: والأجواء دائما تكون حلوة
1: بإذن الله تعالى.
0: وهنا بعد معانا أم محمد, يسعد لنا صباحا, تقول أكلمكم حاليا من أجواء الخريف الجميلة, وإذا ممكن تسمعونا شيء للخريف, استمتعي بالأجواء وإجازة سعيدة إن شاء الله يا أم محمد أنت وكل من يسمعنا حاليا من محافظة ظفار.

0: المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: لا تغير القناة، باقي إعلانين ونرجع لكم.
3: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا، مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
5: Volkswagen.
6: يقدم لكم طيران السلام، حالة الطقس.
7: حالة الطقس مستمعين غائم إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحب الجهام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر. هناك فرص لتشكل السحب المنخفض أو الضباب على أجزاء من محافظة الجنوب الشرقية الوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق والمناطق الصحراوية المفتوحة على محافظات الظاهرة والوسطى وظفار.
8: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: إذن من استوديوهات هالأف أم كملين ومستمرين معكم بداية الأسبوع. ساعتنا الأخيرة أكيد من صباحكم عماني اللي منضمين لنا في هذه اللحظات. طمنونا عنكم كيف بداية الأسبوع وكيف الطرقات حاليا، يعني إن شاء الله ماشي زحمة وأموركم تمام. نتمنى إذن دروب السلام للجميع. شذا هالمرة مع بداية الساعة الأخيرة وقفة مع عجائب الصيدلية في ملاعب الفيفا. يمكن ما أعرف إذا لاحظتي أو لا، في جهاز كذا مثل الصفارة الخضراء، يقول سر الصافرة الخضراء هو يكون جهاز استنشاق يطلق غاز مسكن غير مخدر، يعمل بسرعة الصاروخ خلال 6 إلى 12 نفسا فقط. هذا يهدي الصدمة العصبية ويحجب الألم بعد الإصابات والكسور الشديدة حتى نقل اللاعب للمستشفى. أيضا لو تلاحظ أحيانا في مثل كبسول أو شيء يشمون اللاعبين يعني أثناء المباراة، يقولش هذه غاز الأمونيا النفاث، يسبب الغاز صدمة طارئة سريعة للجهاز العصبي ويفتح مجار الهواء بالكامل في ثانية واحدة، تستخدم لرفع الأدرينالين والتركيز الفوري وتحفيز الدماغ. هذه بالنسبة لكبسولات غاز الأمونيا النفاث. أيضا يقولش نجم مدريد لما أصيب دييغو كوستا بتمزق عضلي قبل نهائي أبطال أوروبا بأيام، صرح الطبيب غيابه شهر لكن هو عاد للملعب في 48 ساعة فقط. إيش اللي حصل فيها؟ على حسب عاد الأخبار المتداولة يقولك اللي حصل يا حبيبتي إنه هو سافر سرا لطبيبة في صربيا، حقنت عضلة الممزقة بمستخلص مشيمة الخيل. هذه سرعة التئام الأنسجة الممزقة تكون بوقت زمني إعجازي
1: قصير جدا.
0: فأنت متخيلة إنه في يعني أشياء فعلا أحيانا تحسي إنه الضربة كانت مثلا قوية فهم اللي تعرض لها مثلا اللاعب أو الطيحة أو شيء، بس تحسين إنه يعني
1: على طول أول ما يجيو
0: ما عرف إيش
1: يسووا له،
0: بسرعة يقوم ما كنا شيء صاير. فمثل ما إحنا يعني تكلمنا في هالفاصل سواء من ناحية كبسولات غاز الأمونيا النفاث، هذا اللي يعني بسبب يقولك يعني الغاز يسبب صدمة كذا طارئة سريعة للجهاز العصبي، فيفتح لهم مجار الهواء وفي ثانية واحدة فيرتفع عندهم الأدرينالين والتركيز أيضا الفوري وتحفيز للدماغ. هذه يعني من الأشياء السريعة، يعني فعلا هم عندهم صيدلية، يعني الصيدلية اللي عندهم مش ما تشبه الصيدليات اللي احنا ممكن نتعامل فيها، وأكيد هم محتاجين في النهاية انه بشكل سريع انهم فعلا يرجعوا لمجرى المباراة ويكملوها. فأسرار وأشياء كثيرة أكيد، لكن يمكن بالماضي ما نعرف تفاصيلها، لكن الآن مع وجود السوشيال ميديا والكاميرات والتصوير والمواقع أتوقع في أشياء كثير أسرار كثيرة خلينا نقول اللي ما تبثها كانت شاشات التلفزيون، اليوم إحنا نقدر أيضا يعني نشوفها خاصة في كرة القدم.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: شكرا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلي يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
5: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسوية.
6: نشوف إذن التحديث المروري وكيف أمور الطرقات حاليا. طريق مسقط السريع طبعا أموره تمام، يعني كذا الدرب سالك، فقط أشوف إنه على وين الازدحام. لا الأمور طيبة في طريق مسقط السريع. شارع السلطان قابوس نشوف أيضا كيف الوضع عند دوار برج الصحوة، الأمور تمام، دروبكم سالكة. الزحمة وين؟ الزحمة وانتوا راجعين من مسقط إلى السيب، طبعا في جسر الخوير بسبب التحويلة، يعني في ازدحام. أيضا عندنا في القرم شوية ازدحام وانتوا رايحين إلى وين؟ بالاتجاه أيوه رايحين بالاتجاه إلى القرم، في زحمة تقريبا تحت الجسر نفس ما طالع في الخريطة. العمرات كيف الأمور؟ العمرات أمورهم أيضا تمام والدروب السالكة، فنتمنى لكم أكيد دروب السلامة، توصل لوجهاتكم بإذن الله تعالى بألف خير.
4: كان معكم التحديث المروري برعاية

تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.

0: يقول شو وفاء بشكل عام صار العالم نومة أقل.
1: نومة أقل.
0: الناس صارت تنام أقل. في يعني عالميا هذا معروف. وفي أسباب يعني يقولش النوم أقل من 7 ساعات. توصي أكيد الأكاديمية الأمريكية لطب النوم بأن يعني ساعات النوم اللي تكون المفروض زينة للجسم 7 ساعات نوم أو أكثر يوميا، لأن أقل من هذه الساعات يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة. فبشكل عام العالم صار نوم أقل بسبب أن الشاشات تسرق النوم، استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم يؤخر إفراز هرمون الميلاتونين. يعني تشوفي حتى لو فيش نوم انت بعدش جالسة وتقلبي وتشوفي فيديو ورا فيديو فيديو ورا فيديو لغاية ما تشوفي عاد وين، يعني عاد الساعة كم. فالدماغ أول المتضررين. قلة النوم تؤثر في التركيز والذاكرة وسرعة اتخاذ القرار، وخلال اليوم ممكن الواحد يكون كذا شوية في يعني بسرعة يتغير موده وبسرعة تحسي يقلق. الجسم طبعا يدفع الثمن. الحرمان المزمن من النوم يرتبط بزيادة خطر أمراض القلب والسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى ضعف كفاءة الجهاز المناعي. وهذا الشيء يعني يجيك مع مرور الوقت والتقدم في السن. إنزين، ففي عادات المفروض طبعا نحن نسويها، المفروض بين قوسين راح تحسن جودة النوم. أول شيء النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا، مع مرور الوقت راح يتحسن نومك وجودة نومك.
1: وقت نومك.
0: إيقاف الشاشات قبل النوم بساعة.
1: سمعته؟
0: متخيلة؟
1: يعني حتى المنبه ما انت اوكي ما ماسك التليفون طول الوقت، ما يجي على بالك خلاص يوم عينك قاعد تغفى تبي تمسك التليفون تروح تحط المنبه.
0: انا بتحط المنبه من هنا اشيك على المنبه.
1: اشوف
0: وسواس. عندنا وسواس طبعا احنا لان البرنامج الصباح. إنزين، يقولوا ليش نفس الشيء تثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ، يعني ما يوم تقوم لي كذا ويوم كذا ويوم كذا، لا نفس الاوقات دائما. اقول لكم حتى لو كان في الويكند طبعا انا يعني
1: هذه شويه في الويكند انا مو
0: يعني على الاقل شويه غير فعلا.
1: بالضبط، لان انت في النهايه عندك هذا اليوم اللي ممكن تقضيه يعني مع العائله وكذا، فتحسي انه تقعدي معهم اكبر عدد يعني
0: اطول وقت ممكن. الصباح اساسا
1: بالمقابل في عائلات حتى لو ويكند تصدقي شذا لا توقيت النوم ما يتغير
0: نفس الوقت
1: خلاص 8-9. أنا عارف في ناس
0: 8-9 فعلا قايمين
1: يعني لا رايحين ينامون بنت الحلال.
0: قصدش انتي بالليل؟
1: بالليل متخيلة يعني قبل 10
0: هذه أتوقع أنها ولا صارت ولا حياتك. صارت يعني ولا صارت يمكن
1: لازم نجرب
0: يمكن أيام المدرسة فهمتي.
1: هاي بعد أيام المدرسة يعني أيام الثانوية انسي خلاص على شوي كبرنا. أيوة ستايل بنات الثانوية غير يعني شوية نسهر عاد نروح الدوام مواصلين ما نمت اليوم تصدقين كذا يعني. اللي عن الواحد
0: الابتدائي وبالغصب أقولش الابتدائي وتحسي بالغصب وبالنازع
1: يعني يعني هو في النهاية أنت كيف تعود نفسك كيف تحط الجدول
0: كيف
1: يعني
0: نظامكم في البيت
1: بالضبط.
0: يعني شوفي الصعب أنك أنت تخلي الأطفال هم اللي يناموا وأنتوا كلكم مثلا تكونوا سهرانين هذا فعلا. نظام بيت في النهاية
1: فعلا.
0: أيضا أقولش وفاء تهيئة غرفة النوم لازم غرفة النوم أنت تهيئها تحطها كذا جاهزة يعني جاهزة للنوم. أول ما تدخل الغرفة تحس يجيك نوم، بينما في أشخاص لا كل شيء في غرفة النوم موجود، اللي تشغالة تحسي والتلفزيون موجود فتحسي صعب يجيش نوم
1: يعني تحس المكان شوية يعني
0: ما مهيئ
1: ما مفصول أو أنه حتى لو أوكي يعني الواحد على حسب ظروفه أنه خلاص يعني الغرفة هو غرفته اللي هو مكانه في هذا البيت أو ممكن ساكن مع بيت العائلة أو أنه يعني ما أنه عنده مساحة أكبر من كذا، بس على الأقل المكان اللي سريرك كذا مكان نومك شوية تحاول تخف الربشة فيه.
0: وآخر شيء طبعا تقليل الكافيين بالليل خلاص بعد المغرب ما في كافيين. شاي ورا شاي ورا شاي
1: اللي كله بعد العشر بس بوسة على القهوة
0: على أسيا هذا يواصل شكله. فكلها أشياء ممكن أنت تحسن فيها جودة نومك إذا أنت انتبهت أصلا
1: صحيح وبغيت
0: وعارف إن كيف أنت تروح الدوام بس نايم 4 ساعات أو أقل أو 5 ساعات كيف بيكون يعني كيف بيكون نظامك أصلا طول الحياة.
1: صحيح.
0: خليك أنت يوم بعد يوم بعد يوم.
1: وأحيانا تحس ممكن ترى هي تجي فترات، أحس يعني فترة الدراسة غير عن فترة مثلا العمل. بالعكس في ناس وايد وضعهم ينضبط بعد بعد الوظيفة، خلاص يعرف إنه وراء قومة من الصباح وراء زحمة ترى، ف على أساس إنه لا يتعب ثاني يوم ويكون مركز في العمل. فتلقين واللي خلاص يبدأ يعني بعد التقاعد الوضع يتغير، يعني مع مرور الوقت. يعني أنت مثلا أم الوضع غير، إذا لا يعني مثلا موظفة الوضع غير، يعني كل وضع له ظروفه. ولكن في النهاية دائما احنا نذكر انه اقل شيء جسمك يعني 7 إلى 9 ساعات يكون على الاقل مرتاح في وقت الليل اللي هو وقت النوم. بعد موتي الساعة 2-3 تقول لا انا نايم في الليل، لا هذا ما يعتبر نايم في الليل. الجوهرة تقول هذا انا امس احاول انام النوم بعد السفر. When you want to sleep but sleep don't want you.
0: والله
1: عرفتي
0: هذا مش بس بعد السفر،
1: انت على كذا على السرير وفاتحه عينك يعني تبي تنامي، انت تبي النوم.
0: ليش ما انام؟
1: النوم ما باغلش.
0: ليش ما انام
1: يعني؟ يقولش سمحي لي ما يعني ما اريد. فانتوا كيف وضعكم وجدولكم مع النوم؟

احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب ابكم بالساعة او شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: إذا مكملين مستمعينا الأحبة، وتقريبا نحن في الدقائق الأخيرة من عمر برنامج صباحكم عماني اليوم، يوم الأحد أكيد، وتفاصيل يوم الأحد.
1: وأيضا من الأخبار مع بداية هذا الأسبوع وفي صباح هذا اليوم، الديوان الأمير القطري ينعى سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وفته المنية صباح اليوم في عن عمر الناهز 74 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا من الأخبار مستمعينا اليوم، سلطنة عمان أيضا والجمهورية الإسلامية الإيرانية تعقدان بمسقط مباحثات حول الملاحة في مضيق هرمز لضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة، واتفقتا على مواصلة المباحثات على المستوى الفني والسياسي للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقا للقانون الدولي.
0: أيضا من الأخبار إقرار عضوية سلطنة عمان في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، وهذا راح يكون بدءا من العام المقبل، بما يفتح آفاق أوسع للإسهام في تطوير المواصفات والمقاييس المعتمدة بين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون الفني وتسهيل انسيابية السلع والمنتجات بين الأسواق الإسلامية.
1: سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب تشارك في فعاليات معرض بروناي الدولي للكتاب 2026 التي افتتحتها اليوم يوم أمس وتستمر حتى 21 من يوليو الجاري في بروناي دار السلام. وهذه مشاركة أكيد السلطنة في فعاليات المعرض. إذن وصلنا معكم مستمعينا لختام أخبارنا لصباح هذا اليوم، ونتمنى السلام إن شاء الله للجميع، وبداية أسبوع تكون سعيدة عليكم جميعا بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى نوصل للختام ونروح للختام. إذن في ختام صباحكم عمان نتمنى أكيد صباح السعادة للجميع اللي طالعين الحين، سواء رايحين دوامات، رايحين مشاوير، رايحين مواعيد، الله يسهل أموركم ودروبكم، ونحن بإذن الله تعالى بكرة في لقاء آخر في ثاني أيام الأسبوع.
2: صباحكم عماني على هنا FM.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا: كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: وراء كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
2: حكايات المونديال.
3: حكايات المونديال

0: على الرغم أنه منتخب الكويت شارك في كأس العالم مرة واحدة فقط، إلا أنه ترك بصمة لا يمكن نسيانها. والغريب أن الموضوع مش متعلق أبدا بتأهل أو انتصار تاريخي، لكن بواقع دخلت سجلات غرائب المونديال من أوسع الأبواب. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حافظ. الكويت كانت أول منتخب عربي آسيوي خليجي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم، هذا كان في نسخة إسبانيا 82. القرعة وضعت الأزرق في مجموعة حديدية ضمت إنجلترا وفرنسا وتشيكوسلوفاكيا، واختار أنه يخوض المغامرة تحت قيادة المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو، الرجل اللي هيتوج بكأس العالم مع البرازيل في سنة 94. المنتخب الكويتي تعادل في مباراة الأولى مع تشيكوسلوفاكيا، سجل الأزرق فيصل الدخيل، بينما أحرز للمنافس النجم الشهير أنتونين بانينكا. ومع خسارة فرنسا ضد إنجلترا في نفس الجولة، تحولت مباراة الجولة الثانية بين الكويت وفرنسا على ملعب بلد الوليد إلى مواجهة حاسمة. الديوك تقدموا بثلاثة أهداف دفعة واحدة، وقبل 10 دقائق من نهاية المباراة مرر بلاتيني كرة بينية لزميله ألان جوريس اللي وضعها في شباك الحارس أحمد الطرابلسي بكل سهولة. لكن المشهد كان غريب جدا، توقف تام من جميع لاعبي الكويت، تاركين جوريس يسدد الكرة بكل أريحية في المرمى. وفور احتساب الهدف أحاط كل لاعبي الكويت بالحكم الأوكراني ميروسلاف ستوبار، برغم أنه الهدف كان صحيح بنسبة 100%، لكن على أي شيء كان يحتاج لاعب الكويت؟ تبين بعد لحظات أنهم يعترضون على صوت صافي رجاء من المدرجات قبل لحظات من تسجيل الهدف. مع احتدام النقاش وفي مشهد تاريخي، هبط الشيخ فهد الصباح رئيس الاتحاد الكويتي ورئيس اللجنة الأولمبية من المقصورة لأرض الملعب، محتجا هو الآخر على الحكم وبكل حدة، ليقرر الأخير التراجع عن احتساب الهدف في مشهد في منتهى الغرابة. القرار المفاجئ من الحكم بالطبع أشعل غضب الفرنسيين، وأدخل المدرب ميشيل هيدالجو في حالة غضب عارم. هيدالجو رفض حضور المؤتمر الصحفي وهدد بالانسحاب من البطولة، وكرد فعل قرر الفيفا استبعاد الحكم تماما من البطولة مع توقيع غرامة على الشيخ فهد، اللي أكد أنه مش مهتم أبدا بعقوبات الفيفا، وأنه لم يجبر الحكم على إلغاء الهدف، بل أنه قام بذلك لأنه كان مقتنع بارتكابه خطأ.
1: قول والله ما احنا مجرمين ولا لنا سوابق في نزول الى الملاعب، ونزلتي في الملعب كانت لانقاذ اللعبة، وانتهت المشكلة بعد نزولي.
0: الشيخ فهد الصباح كان معروف بجرأته

0: قوة شخصيته، حتى أنه بعد سنوات من الواقع الغريبة دعا النجم الفرنسي ميشيل بلاتيني لزيارة الكويت واعتذر له عن انفعاله الزائد في تلك المباراة. هذه اللحظة تحولت لأحد أهم مفارقات المونديال، لكنها خلدت اسم الكويت في تاريخ كأس العالم برغم مشاركتها في البطولة مرة واحدة فقط.
1: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.

شكرا جزيلا، شكرا ألف شكرا.

0: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: الطقس غائم إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظة جنوب الشرقية الوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة من محافظات الظاهرة الوسطى وظفار.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: يا حيهم يا حيهم.
1: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
2: الحمد لله
3: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
4: أخبار وعلوم.

من هلا اف ام مستمعينا وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. بناء على الأوامر السامية، مجلس الدولة يفض اليوم دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، وذلك عاملا بأحكام المادة 41 من قانون مجلس عمان. مصدر أمني يفيد بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وتؤكد سلطنة عمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف، وإنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. إقرار عضوية سلطنة عمان في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، وذلك بدءا من العام المقبل، بما يفتح آفاق أوسع للإسهام في تطوير المواصفات والمقاييس المعتمدة بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الفني وتسهيل انسيابية السلع والمنتجات بين الأسواق الإسلامية.

0: ريان عسمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وفته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما. إن لله وإن إليه راجعون.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حي الله من حبيب يا حيهم
4: الحمد لله طيب ذكي مسيت
2: الحمد لله
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم على هلا FM.

ما كل طفل يتأخر في الكلام يعني عنده تأخر لغوي. أحياناً يكون الطفل فعلاً يحاول يتفاعل لكن للأسف ما يستقبل الكلام بوضوح، وهنا قد تكون المشكلة في السمع وليس في اللغة نفسها. ضعف السمع عند الأطفال ممكن يظهر على شكل تأخر في النطق، فتلاحظ أنك لما تنادي اسمه ما يرد، أو يرفع صوت التلفزيون، أو ما ينتبه للتعليمات، أو ينطق الكلمات بطريقة غير واضحة. والمهم نعرف أن فحص السمع بعد الولادة ما يكون كافي دائما، لأن بعض مشاكل السمع تظهر بعدين بسبب التهابات الأذن المتكررة أو تجمع السوائل خلف طبلة الأذن. لذلك لما يتأخر طفلك في الكلام من أول الخطوات المهمة إن نفحص سمعه قبل ما نعتبرها مشكلة نطق أو لغة فقط. وتفاصيل أكثر عن التشخيص المبكر وصحة الأطفال بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026.

0: شجني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش تكون الرحلات الصباحية أكثر التزاماً؟
2: الرحلات اللي تطلق في الصباح الباكر غالباً ما تكون أقل عرضة للتأخير لأنها تبدأ يومها من المطار نفسه قبل تراكم التأخيرات اللي قد تحدث على مدار اليوم.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: حتى ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: الطير وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: يبقى السؤال.
1: بالنسبة للمتبرع يعرف انه هو يسهم في انقاذ حياة، يمكن التبرع الواحد يساعد في انقاذ حياة 3 اشخاص، ولكن هو ايضا يستفيد من ناحية تنشيط الدورة الدموية وتنشيط نقاع العظم، وما في هناك اي اضرار على صحة المتبرع، بامكانه يتبرع بالدم كل 3 شهور بدون اي تأثير على صحته. نحن كدائرة دائما نوصل رسالة ان احتياجنا اليومي مستمر، يعني عندنا يوميا من 140 إلى 150 وحدة دم، فأي يوم يتأثر فيه يعني نتيجة انخفاض المتبرعين أو نتيجة إن مثلا إحنا نقوم يوميا تقريبا بحملة أو حملتين، لكن في بعض الأحيان للأسف هذه الحملات رغم جهودنا ورغم جهود الجهات اللي تساعدنا أحيانا ما تجيب الأعداد اللي تسهم في بقاء المخزون في الوضع الآمن. يعني إحنا وضعنا الحين خرجنا من الصيف، والصيف دائما نعاني منه، بالرغم ان هذه السنة حاولنا ان نتعاون مع عديد من الجهات العسكرية وتعاوننا معهم وحصلنا في فترة من فتراتنا نوع من المامونية في مخزون الدم، الا ان الاخر اسبوعين بدأ المخزون ايضا ينخفض. اليوم عندنا للأسف فصيلة الأو موجب وهي الأكثر انتشارا في المجتمع، الحين نحن الحين نتمنى أي حد فصيلة أو موجب يبادر اليوم يسارع اليوم بالتبرع بالدم. أيضا فصيلة الأو سالب هي من أكثر الفصائل اللي طلبا، وعندي طلب أيضا لفصيلته موجب ويقدر يبادر بالتبرع لحالة تحتاج لهذا الأسبوع يوميا 3 إلى 4 وحدات. فكل هذه التحديات أحيانا تحدث مرة واحدة، ويمكن الناس ما يتفهموا طبيعة عملنا. نحن في النهاية أي حالة تحتاج للدم نعتبرها حالة طارئة ونحاول نوفر لها الدم قدر الاستطاعة.
2: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء من الثانية وحتى الرابعة عصرا مع خلود العلوي على هلا FM.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: حادث مفاجئ، عملية جراحية،
1: أو شخص لديه مرض مزمن،
0: جميعهم قد يحتاجون إلى دمك.
1: تبرع اليوم
0: قبل الغد.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

قربوا ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: الله. فقلت له زين وين وين وين عيالك؟ ولا ما عندك عيال؟ قال ما عندي، عندي 38 و40.
1: ما شاء
0: الله. قلت له ما شاء الله. قال هي. قلت له ليش ما حد يجي معك؟ قال ما حد جاء عندي، ما حد يجي معي. سبحان الله، يعني انا اثر فيني انه الاب جاي بروحه وكذا وعنده هذا العدد ما شاء الله، الله يبارك فيه. في اليوم الثاني انا رحت انا وزميلتي، فقلنا نروح نطمن عليه نسلم عليه. كيف ابوي؟ قال له شي ما جيتي، عرفني يعني شي ما جيتي. قلت له يا ابوي كيف صحتك تو اخبارك؟ قال الحمد لله بخير. فشفت ولده هناك، فقلت للولد لو سمحت اريدك تعال شويه. قلت له عندي عتاب حالك. قلت له انت ما شاء الله عددكم 38 وابوكم مخليه انه وحده يجي وكبير في السن. قال يا ربي ما قالش 38. قلت له قال الوالد. قال تعرفي الوالد ايش يحسب؟ يحسب خواتي وزواجهن وأولادهم وأخواني وزوجاتهم وأحفادهم. إنزين تعددكم 8 أو 9 وأنا أضحك يعني ما حد جاء. قال يا أبوي ما عندنا خبر، ما يقولنا منك وعندي موعد وراح، يعني جاي هنا أنا ما عندي خبر. الوالد ما شاء الله شفت إلا واحد هنا عندك، وين هو 38؟ قال ما جاي جاي جاي هذا بس، جاي هذا وأخوه. قلت له وين؟ قال له والده يقول له با 38. قال ماله وحريم خوتك وزواج خواتك هل ما يعتبروا أولادي؟
2: جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذلو.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

لأننا في عمان كلنا واحد، ومهما اختلفت أدوارنا ومسمياتنا تجمعنا غاية واحدة، خدمة أهلنا وبلدنا. كلنا واحد، فقرة جديدة على هلا اف ام تسمعوها الواحدة ظهرا كل أحد وثلاثاء وخميس. نستضيف فيها قصص وتجارب حقيقية من العمل بروح الفريق الواحد في سلطنة عمان داخل المؤسسة الواحدة وبين الجهات ومع القطاع الخاص والمجتمع، لنقترب من نماذج صنعت أثرها بالتعاون والتكاتف. كلنا واحد تأتيكم بالتعاون مع المبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد التي تنظمها الأكاديمية السلطانية للإدارة. كلنا واحد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا فيكم في فقرة كلنا واحد من خلال هالأف أم، واللي تأتي بالتعاون مع المبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد اللي تنظمها الأكاديمية السلطانية للإدارة، حيث نضيء على نماذج حية من العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع في خدمة عمان بما ينسجم مع روح كلنا واحد. في هذه الحلقة راح نقترب من مجال إنساني مهم، وهو رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. هذه الرحلة لا تبدأ وتنتهي عند جهة واحدة فقط، لكن تتطلب تكامل بين الأسرة والمراكز المتخصصة والجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الأهلية والمجتمع، حتى تتحول إلى يعني خدمة أو من خدمة إلى أثر حقيقي بلمسة الشخص ذوي الإعاقة وأسرته في التفاصيل الحياة اليومية. ضيفتنا في هذا اللقاء الدكتورة نادية بنت علي العجمي، المديرة العامة للمديرية العامة لمراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، للحديث عن العمل المشترك في رعاية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيف يصنع تكامل الجهود أثر أوسع على المستفيدين وأسرهم والمجتمع. أهلا وسهلا فيش دكتورة.
1: أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير لكم جميعا وشكرا على هذه الاستضافة.
0: يا هلا ومرحبا. إذن بداية، لما نتكلم عن رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، كيف تبدأ رحلة المستفيد سواء معكم أو مع الجهات الأخرى؟
1: طبعا عندما نتحدث عن رحلة المستفيد للأشخاص ذوي الإعاقة، هي رحلة طويلة تبدأ منذ الاكتشاف، عند اكتشاف أن هذا الشخص لديه إعاقة، سواء كان الاكتشاف مبكر أو سواء كان الاكتشاف في مراحل لاحقة من عمر الطفل. فمن خلال الاكتشاف هذا يتم أو تبدأ رحلة المستفيد في مجموعة من الخدمات ومجموعة من المؤسسات.
0: المستفيد يعني ممكن يحتاج إلى أكثر من خدمة، خلينا نقول، وأكثر من جهة في الوقت نفسه أيضا، فكيف تعملوا مع يعني الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية علشان تضمنوا أيضا أن الرحلة تكون أكثر تكاملا وأيضا سهولة؟
1: طبعا قبل لا نشرع في الدخول حول الآليات، عندما نتحدث عن المستفيد لابد من توضيح من هو المستفيد. المستفيد هو الشخص ذي الإعاقة الذي ثبت أن لديه إعاقة معينة في جانب معين ويحتاج إلى خدمات. أيضا المستفيد هنا لا يقتصر على الشخص ذي الإعاقة، المستفيد أيضا يصل إلى الأسرة وكل من له علاقة بالشخص ذي الإعاقة. طبعا اليوم الحكومة تنظر إلى هذا المستفيد أنه هو شريك في المجتمع، هو بحاجة إلى تقديم الدعم للوصول به إلى أعلى مستويات من الرفاه والحماية الاجتماعية. تبدأ رحلة المستفيد مع الأشخاص ذوي الإعاقة منذ الاكتشاف. طبعا الاكتشاف يتم من خلال المؤسسات الصحية، ومسارها ينتقل إلى الخدمات التعليمية والتأهيلية وأيضا الخدمات المرتبطة بالتمكين، سواء كان التمكين في العمل أو في المجالات الأخرى. فتبدأ رحلة طويلة ورحلة بمزيج من الشراكات ومن العمل الموحد ضمن فرق متعددة لتوفير كافة السبل التي يعني توصلنا إلى تحقيق كل الاحتياجات التي يحتاجها الشخص ذي الإعاقة.
0: فكيف ممكن أن تتحول الأسرة والمجتمع من متلقين للدعم إلى نفس الشيء، خلينا نقول، شركاء فاعلين في الرحلة اللي هي رحلة التأهيل والدمج والتمكين؟
1: طبعا الأسرة هي النواة الأساسية والنواة الأولى لتقديم الخدمة. اليوم دور الأسرة لا يقل عن يعني لا يقل أهمية عن دور المؤسسات الأخرى التي تعمل لتوفير كل السبل لتعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا تحقيق كل احتياجاتهم. فلها دور كبير منذ طلب الخدمة وأيضا منذ التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة في تحقيق أهداف معينة من خلالها يتم يعني الرقي ويعني النهوض بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: هل في يعني قصص أو مواقف أنت تذكريها كونش أنت في يعني هذا المجال، في قصص في بالش مثلا مترسخة؟
1: كثير يعني فيما يتعلق بالأسر ودورها وكيف أصبحت شريك فعال في المؤسسات أو داعمة للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام. كثير من الأسر كانت يعني تتردد لطلب الخدمة من المؤسسات ذات العلاقة، اليوم أصبحت هي داعمة من خلال إنشائهم لمؤسسات ومراكز تأهيل متخصصة، وجودهم في الجمعيات الأهلية كأعضاء كمشاركين مع القطاعات الأخرى في توفير كافة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. فأصبح دورهم أكثر وضوح أكثر نضج من ما كان دوره هو فقط ولي أمر باحث عن الخدمة هذه.
0: أيضا لو نتكلم عن تكامل الجهود بين الجهات والأسرة والمجتمع، إيش الأثر اللي ينعكس على الشخص ذوي الإعاقة وأسرته، وكيف ممكن هذا الأثر أيضا يمتد إلى المجتمع ككل؟
1: طبعا أولا الأشخاص ذوي الإعاقة هم أصحاب حق وأصحاب يعني حاجة لمختلف يعني مجالات الحياة. اليوم كل ما تكاملت أدوار الجهات كل ما ضمننا خدمات أسهل بجودة أفضل بسهولة تصل إلى هذا الفرد من غير ما يكون له يعني تبعات ومتاعب عليه. فيعني أصبحت هذه الجهات على علم وعارفة بالأدوار التي تقوم فيها كل الجهات، بالإضافة إلى أنه اليوم أصبحت علاقة الجهات مع بعضها البعض أكثر قوة، هناك لقاءات أكبر وفرق عمل أكبر، وكل من شأنها هذه اللقاءات وهذه الفرق أنها تجود من العمل وأنها توفرها بالطريقة الصحيحة.
0: من خلال تجربتك دكتورة، إيش أهم درس تعلمتيه حول بناء ثقافة العمل المشترك سواء داخل المؤسسة أو حتى مع جهات أخرى؟
1: طبعا العمل المشترك أولا يبدأ داخل المؤسسة ويبدأ من خلال فريق المؤسسة نفسها، ومن ثم يكون يمتد إلى المؤسسات الأخرى ذات العلاقة. أهم الدروس المستفادة في هذا الأمر أنه ما ممكن لمؤسسة أو جهة واحدة أنها تنجح بمفردها، إذا اشتغلت بمفردها بعيدا عن باقي الجهات ما رح يكون النجاح له أثر وله قيمة كثر ما أنه يكون العمل المشترك ما بين هذه الجهات، يكون النجاح أكبر وأقوى والفائدة أعم وأشمل للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
0: دكتورة، نحن نوصل في نهاية اللقاء، في شيء حاب أضيفيه قبل ما نختم اللقاء؟
1: طبعا يعني ثقافة الفريق الواحد نتمنى أنها يعني تتوسع بشكل أكبر، تصبح بشكل أكبر يعني واضحة للمجتمع. أيضا لابد العروج هنا أنه كل ما كان الفريق بيد وحدة كل ما كان الأثر مثل ما ذكرت أكبر وأشمل. وفي النهاية احنا في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة هو ما اختصاص وزارة التنمية فقط، وإنما العمل هذا مشترك لدى مجموعة من الجهات، كل جهة لها اختصاصها وفق أنظمتها وفق اختصاصاتها، ولكن كلها إذا اكتملت ويعني تجمعت في مكان واحد في النهاية أثمرت عن خدمة مميزة وتصل إلى الشخص ذوي الإعاقة بطريقة سلسة وجيدة،
0: وأثرها أيضا
1: وأثرها أكيد يكون أعلى وأكبر وممتد بشكل أكبر
0: بإذن الله تعالى. موفقين، يعطيكم ألف عافية. كل الشكر للدكتورة نادية بنت علي العجمي، مدير عام مراكز الإعاقة وتأهيل ذوي الإعاقة، شكرا لتواجدك معنا على ما قدمتي أيضا من معلومات وإضاءات قيمة حول أهمية العمل بروح الفريق وتكامل الجهود في رعاية أيضا وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. شكرا على تواجدك معنا، نلقاكم إن شاء الله مستمعينا في حلقات جديدة من كلنا واحد.
1: شكرا.
2: كلنا واحد. تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو، استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي. أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي. احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة، أو شاركوا في بطولة.

مجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: قطرة منك
1: حياة لغيرك،
0: رسالة بسيطة وأثرها كبير.
1: تبرع بالدم،
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: مسافر هذا الصيف، ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026 مع مكافأة بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 220-00-904.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
4: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
5: Volkswagen.

0: فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز يمكن التعايش معه، والعلاج متوفر في السلطنة مع رعاية طبية بخصوصية عالية ودعم كامل. التشخيص المبكر والالتزام بالعلاج لا يحمي صحتك فقط، بل يمكنك من عيش حياة طبيعية والعمل والاستمرار بثقة وأمان.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: قل تم.
2: تم.
1: اليوم كنا بنتجمع في بيتكم.
2: حياكم الله، البيت بيتكم طبعا، لكن وش صاير؟
1: انت ما عندك فايبر مان اريد وقنوات بي ان سبورت؟
2: ايوه،
1: نبغى نتابع المباراه القويه بدون ما يتقطع النت ولا تفوتنا لحظه.
2: ايوه صدقت، ما يعزك غير فايبر اريدو.
0: احصل على باقه تشمل جهاز بي ان وكاس العالم والمزيد عند الاشتراك في فايبر او 5G الانترنت المنزلي من اريدو. اشترك الان، تطبق الشروط والاحكام. اريدو، طور عالمك.
3: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلنا يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: الطقس غائم إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظة جنوب الشرقية الوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة من محافظات الظاهرة الوسطى وظفار.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة أن الحزام الطبي لا يفيد في علاج الجنف. يعتقد البعض أن الدعامة أو الحزام الطبي لا يقدم أي فائدة لمريض الجنف، لكن الحقيقة أن الدعامة قد تكون علاجاً فعال للأطفال والمراهقين خلال مرحلة النمو، إذ تساعد على الحد من زيادة انحناء العمود الفقري، وقد تقلل الحاجة إلى التدخل الجراحي في بعض الحالات.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: السنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: الطير وحراره 50.
3: لا تحاتي ابد, نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا, ضيوف رح يشاركونا حراره الصيف,
4: ضحك ومواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانيه ظهرا مع حوراء البريكيه على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا, يعطيكم العافيه. بس هدا هدا بس
7: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا, حياكم الله ومسهلا, مسا عليكم بكل خير, مساءات الخير والمحبه والموده عليكم يا رب العالمين. وين ما كنتوا تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعه هلا اف ام, وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. عدنا من جديد, عدنا والعوده احمدو. الامانه اشتقت كاني بس حلو ان الواحد من فتره وفتره كذا يطلع يغير جو, يرجع مره ثانيه للبرنامج بطاقه حلوه بحماس اكثر. فهني نركز على اهميه الاجازه وكذا كسرت الروتين شوي من جو العمل. ما ادري, انا احس ان كل ما الشخص شوي خذ بريك كل ما رجع بطاقه ونشاط اعلى, وايضا حتى يعني على صعيد انتاجيتي في العمل اكيد راح تكون مختلفه. ف يعني خذينا كذا بريك لطيف خفيف ظريف ورجعنا لكم بطاقه حلوه, وان شاء الله يعني كذا ايضا تستمتعون معانا في صيفكم مع هلا بمواضيع برنامجنا بضيوفنا ايضا يلي راح يكونوا متواجدين معانا في الاستوديو. اذا مستمعينا نقول ان يومكم سعيد ان شاء الله, او نهاركم سعيد ايضا. طمنوني عليكم, كيف الامور, ايش مسوين, ايش معدلين, كيف الحياه, كيف الاعمال, كيفكم على الحراره, يعني بعد ما تطلع مثلا برا على البلاد وتعيش كذا الاجواء الحلوه اللطيفه, الجو البارد, الامطار الحلوه, تنسى شيء اسمه شمس والله تشوفون مويه يا اغيظكم او حاجه, لكن والله كانت اجواء حلوه. فاول ما وصلت كذا اول شيء تسوي بالشمس ترحب فيني تقول لي وينش زمان عنش سيارة صار لها 8 أيام ما حد شغلها, يعني حرارة فيها, أعتقد حرارتها أكثر من حرارة الجو برا, ليش؟ الله يعطيكم الصحة والعافية, طمنونا عليكم. وعلى 9-35-1-0-2-7 أكيد نستقبل كل رسائلكم المسائية. فنطلع بريك سريع خفيف وبعدها ان شاء الله اكيد راجعين نكمل وياكم في صيفكم مع هلا.

خلونا كذا نمسي بالخير على بعض المستمعين. علي محمد دخيل، المساء عليك بكل خير، شكرا على تواصلك المسائي. خالد رقادة أيضا، المساء عليك بكل خير. وفعليا مثل ما قلت أن الحرارة جدا صعبة، فالواحد أفضل أن يستخبى في المكيفات. أكيد مكملين معاكم وسمعينا في الدقائق القادمة من برنامج صيفكم مع هلا، مع ضيفنا وأيضا مع موضوع حلقتنا لليوم اللي راح أخبره لكم في قادم الوقت إن شاء الله.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، رجعنا لكم من جديد. اليوم طبعا شوي موضوعنا وحوارنا وضيفنا أيضا أعتقد أننا بنطير فيكم للفضاء. اليوم راح يكون معانا إن شاء الله الأستاذ إبراهيم بن محمد المحروقي، هو نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للفلك والفضاء. يعني حوار جدا جميل وجدا شيق. أيضا المعد يوسف الحبسي ما قصر، جزا الله ألف خير في اختيار الضيف اليوم، وأيضا في إعداد المحاور والنقاط اللي راح نتنقل بينها مع ضيفنا. فقط كذا يعني دقائق بسيطة وبعدها إن شاء الله نبدأ وياكم ومع ضيفنا أيضا. بس قبل لا نبدأ خبروني إيش مخططاتكم هذا الصيف، الوجهات اللي حابين أنكم تروحوا لها، أخذتون إجازات أو لا. الحين كانت وجهتنا رحنا سوتشي، هي مدينة في روسيا، يعني والله جنة. فأنا كنت دائما أقولهم سوتشي جنة، يعني سواء إذا راح أتكلم على صعيد الأجواء، الأماكن الحلوة، يعني أعتقد إن كنا نعيش كل الفصول في يوم واحد، كان شتاء وصيف وخريف وربيع، كان كله نعيشه في يوم واحد. فحتى أنت ما تعرف هل تلبس ثقيل هل تلبس خفيف، تلبس ثقيل فجأة تحس بحرارة، وتلبس خفيف فجأة تحس ببرودة. كانت وجهة جدا جميلة، وجهة رائعة، عائلية، شبابية، الأكتيفيتيز والفعاليات اللي فيها تناسب الصغار تناسب الكبار، يعني فعليا تروح تغير جو بكل معنى الكلمة. فبمناسبة أن طيران العماني فتح رحلة مباشرة إلى سوتشي، هذا أيضا دعوة لكم إذا كان ودكم أنكم يعني تغيرون جو، تتخذونها كوجهة سياحية جديدة تضيفونها إلى قائمة الأماكن الحلوة اللي زرتوها. ففعليا سوتشي خيار موفق. حتى إذا كان ودكم يعني معلومات زيادة، حتى من خلال دخولكم لحسابنا في الانستغرام تشوفون

0: Q3 Q5 Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: مع هلا.
1: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، عودة لكم من جديد وحياكم الله وبياكم. رجعنا وعودتنا هالمرة مع ضيفنا، فخلونا نمسي بالخير على الأستاذ إبراهيم بن محمد المحروقي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للفلك والفضاء. أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم.
3: أهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
2: حياك الله وسهلا، طمنا عليك، كيف الأمور؟
3: الحمد لله طيبين، نشكر الله.
2: الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.
2: اللي أعرفه يعني أنه الجمعية العمانية للفلك والفضاء هو تم تغيير مسماها، صحيح؟
3: بالضبط نعم.
2: قبل إيش كان؟
3: سابقا كانت الجمعية العمانية، الجمعية الفلكية العمانية اللي هي تأسست في سنة 2008، وفي عام 2024 تم تغييرها إلى الجمعية العمانية للفلك والفضاء.
2: إيش سبب يعني التغيير هذا؟
3: والله السبب هو مواكبة تطورات الحالية وتطلعات أو مستهدفات رؤية عمان 2040 اللي هو قاعد الاقتصاد يكون من ضمنه هو الاقتصاد المعرفي، ويكون الفضاء من ضمن هذا التوجه.
2: ممتاز. يعني لو شوي يعني نعود بالذاكرة إلى الوراء، إيش السبب يعني، أو خلينا نقول كيف كانت اللبنة الأساسية اللي خلتكم فعليا تبدون توضعون حجر الأساس اللي يعني تصميم هذا الكيان؟
3: هو في يعني تصميم أو كان وجود أو إنشاء الجمعية كان عبارة عن طريق عن مجموعة من الهواة والأكاديميين والمهتمين بعلم الفلك والفضاء، من خلالها تم إنشاء الجمعية العمانية، الجمعية الفلكية العمانية. كان الهدف منها أنها تجمع المختصين والمهتمين بعلم الفلك والفضاء وما تحتوي هذه العلوم كتراث فلكي، كتصوير، كرصد أجرام سماوية، رصد أهلة. هذا في عام 2008، وبعدها جمعت هذه الجمعية الهواة والمهتمين وحدت جهودهم وإلى ما نراه اليوم من الجمعية العمانية للفلك والفضاء.
2: جميل. يعني بما أنه ما شاء الله اليوم الجمعية يعني تمتلك نخبة من الهواة، فخبرني من هم الأعضاء الموجودين يعني في هذه الجمعية؟
3: الجمعية هي فيها تقريبا من كل المشارب أو التخصصات، فهي ما يعني تستقطب نوع معين أو مختصين بالفلك. وكما تعرفوا يعني أصلا علم الفلك هو من العلوم اللي الجميع يقدر يمارسه والجميع يلاحظه في حياته اليومية، وهو علم من أولى العلوم اللي تعلمها الإنسان منذ وصوله ووجوده في الأرض. أولا لمعرفة الاتجاهات، ثانيا لتحديد المواقيت، فكان هو هذه بداية علم الفلك. اليوم الفلك يشمل مثلا الفيزياء الفلكية، التصوير الفلكي، التراث الفلكي، الأرصاد الفلكية، الفضاء. والفضاء يشمل معظم مناحي الحياة اللي اليوم احنا نشاهدها مثل الاتصالات، الهندسة، الكثير يعني. فلذلك علم الفلك أو يستقطب الجميع، الجمعية أعضاها من كل مشارب، الأطفال أو كانوا الكبار.
2: ما شاء الله عندكم أطفال بعيد؟
3: الأطفال يكونوا تحت يعني أوصيائهم ولي الأمر، لأن هم يعني هم الجيل اللي يكونوا بيخلقوا المستقبل، أو هم يعني المستقبل، فإحنا لازم نهتم بهذا الجيل على أساس أن نخلق فيهم حب والشغف في الفلك، وفي المستقبل إن شاء الله يكونوا هم مكان الجيل السابق.
2: ممتاز. يعني أنا على طاري هذا الموضوع أذكر في مرة من المرات كانت في عندنا تغطية في الشرقية، فكنا نزور المتاحف والأشياء اللي موجودة هناك. يعني من ضمن الأشياء الحلوة اللي كلمنا عنها أحد هو قبطان سابق قديم، ويعني صور ما شاء الله معروفة بيعني
3: بالربابنة
2: عليك نور. فكان يخبرنا يقولنا أنه نحن سابقا ما كان معنا بوصلة، ما كان يعني ما كنا نعرف التواقيت، فسبحان الله بس بمجرد يعني رؤيتهم للنجوم يعرفون الاتجاهات. وحتى في بعض الأحيان يعني أنا ما أذكر وايد كلامه، بس كان يقول إنه مثلا إذا صار مثلا غيم أو شيء واختفت يعني النجوم من السماء، ما أدري إيش كان الشيء الآخر اللي يسوون، أعتقد تجاه الريح ولا إيش بالضبط. فهذا يعني يوضح لنا قديش إنه كان موضوع يعني الموضوع يعني قديم جدا جدا جدا ولا يعني مهتمين ما شاء الله فيه،
3: خاصة اللي هم يروحوا في هذه الأماكن اللي هم في السفر في الصحاري في البحر. وكان ما لفقت لمعرفة اتجاهات مثلا الأربعة، كذلك حتى في مثلا اللي هي ضربات البحر اللي تقصد بها اللي هي العواصف، يلها مواسم فهم يعرفوها. لكن العلم الحديث أطرها حاليا في المرحلة الانتقالية بين الفصول، بين الفصل يعني من مرحلة انتقالية من الشتاء إلى الصيف أو من الصيف إلى الشتاء يعني. لكن هؤلاء الربابنة أطروها من خلال معرفتها وسميوها مثلا من خلال ظهور أسماء نجوم الحيمر،
2: أيوة
3: ضربة الكوي. يعني أيوة، فكان يعني علم الفلك ضروري جدا لهؤلاء الربابنة وحتى الصيادين والمزارعين، وكذلك لو قلنا حتى المزارعين يستخدموه في الأفلاق اللي هو تسمى الحاض البادة أو المحاضر اللي هي مثل العمود، ويكون عليها في النهار وبالليل يستخدموه في النجوم. فعلم الفلك يستخدم بشكل كبير في كثير من نواحي الحياة سابقا، وحاليا تقنيات اللي استخدموها في الفضاء تستخدم كذلك في حياتنا اليومية.
2: أنا ما أدري ليش وايد أحس يعني متعة لما أسمع مثل هذه المواضيع، وخصوصا يعني من مختصين وأشخاص يعني ما شاء الله يعني كان لهم دراسة وعلم جدا كبير في هذا الجانب. أما اليوم كذلك يعني نحن بنعرف من خلالك أستاذ إبراهيم، يعني هل من الممكن مثلا زيارة الجمعية أيضا بالنسبة للهواة؟ يعني هل من الممكن هم يكونون جزء من هذه الجمعية مثلا؟
3: أكيد أكيد، هو الجمعية قائمة على هواة متطوعين، الجمعية ويعني عدد أعضائها أكثر من 100 شخص اللي هم الذكور والإناث، ومثل ما ذكرت وقلت لك هي تطوعية وهي تمثل الذراع المجتمعي للفلك والفضاء في سلطنة عمان. زيارتها أكيد يعني هي موجودة، ومن غير أن هي الجمعية تنزل بنفسها للوسط المجتمعي من خلال فعالياتها، فعاليات الرصد من أو في الإعلام، من خلال نفس الشيء منشوراتها. يعني الجمعية ما يكفي أن ما زيارتها فقط، هي مسموحة لزيارتها، لكن هي أصلا تخرج للمجتمع في تواجد المناطق المجتمعية أو في أماكن ثانية للرصد للتحري ومن هذا القبيل.
2: ممتاز. يعني اليوم نقدر نعرف أن فعليا الجمعية يعني تمتلك فرق عمل تخصصية داخل الجمعية، مثلا تصوير فلكي، رصد الأهل، هذا موجودين؟
3: نعم، معنا يعني لجان مثلا للتراث اللي مهتمة بالتراث الفلكي، اللي هم مثلا حابين التراث الفلكي، وفي التصوير والرصد الفلكي، في لجان في نفس الشيء التواصل المجتمعي، المجتمع، الدراسات والأبحاث، لأن أضفنا يعني وعرينا اهتمام للأبحاث العلمية، وكذلك اللي هي تكون اللجان مثل شؤون الأعضاء اللي هي تنمي مواهب الأعضاء. بعضهم عندهم موهبة ولكن هو يفتقد للمعرفة، وفي بعض الأعضاء عندهم المعرفة ولكن عنده الشغف ويحب ينقل هذه المعرفة، فيكون تنسيق من خلال الجمعية لنقل المعارف بين الأعضاء وإكساب المجتمع بهذه المعارف.
2: يعني يكونون مثلا هواة أو يعني أو عندهم اهتمام في جانب مثلا الفلك، الفضاء، رؤية النجوم، هاي الجانب صحيح؟
3: بالضبط نعم. بعضهم يعني سبحان الله، لأن اللي بيبدأ يحب الفلك وأول ما يخرج إلى الصحراء يعني ويشوف النجوم، يشوف هذه المناظر. أنا أذكر كمثال مثلا يعني إحنا نسوي مخيم فلكي عائلي في جبل شمس،
2: حلو،
3: وتقريبا يعني كان قبل 3 أسابيع اختتمنا النسخة رقم 17،
2: ما شاء الله.
3: بعض العوائل يشاركوا معنا للمرة الخامسة، فهم يقول ما يملوا، بس مجرد أن قضاء ليلة تحت النجوم. يكون هم من مدن أو قليلا أو نادرا يشوفوا السماء بذلك الوضوح، يشوفوا النجوم، فيكون هذه فرصة لهم للاسترخاء ومشاهدة النجوم، مشاهدة الكواكب، فوهات القمر، استخدام التلسكوبات.
2: اي صحيح، يكون في تلسكوبات.
3: نعم،
2: ممتاز.
3: ولو ان بعض الفعاليات تكون متكررة لكن ما زالوا يحضروا سنويا، هذه الفعاليات.
2: ممتاز والله، يعني شيء جدا جميل. أنا أذكر حتى في أحد الشركات اللي خاصة بالكامبينج وبالهايكينج كانت تنظم رحلات لجبل شمس فقط لرؤية النجوم.
3: بالضبط صحيح.
2: أيوة، فأنا للأمانة كنت في أحد الرحلات يعني الخاصة بالنساء، كنت خلاص عزم تام أني ودي أروح أبي أشوف السماء وهي صافية، لأن فعليا ما نقدر نحن يعني نشوف هذيك يعني هذاك الوضوح في السماء أو أن نشوف النجوم ذاك الوضوح، فكانت فرصة بس ما صار وايد
3: ما صار ان شاء الله بتصير او في فعاليات الجمعيه ان شاء الله
2: القادمة. ان شاء الله باذن الله اكيد يعني نحن راح نكون يعني متابعين ايضا لفعاليات الجمعيه. مستمعينا نروح وياكم الى فصل سريع وبعدها نرجع نكمل في حوارنا مع ضيفنا.
4: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.
3: صيفكم مع هلا
4: على هلا FM.
3: صيفكم مع هلا.

0: حياكم الله بياكم مستمعينا، عودة لكم من جديد. وأيضا مكملين ومستمرين في حوارنا مع ضيفنا أستاذ إبراهيم. يعني وكما نعلم أن اليوم تشهد أو شهدت أيضا الجمعية تحول كبير، قربنا أكثر من توسع نطاق الأنشطة وزيادة أيضا الشراكات. يعني هل اليوم الجمعية مثلا تمتلك شراكات عالمية أم فقط في النطاق المحلي؟
1: الجمعية عندها شراكات عالمية بحكم أن لتوسعة الخبرات، ولأن الفلك أو الفضاء يعني مشروع عالمي وليس مشروع يعني محلي، والتبادل المعلومات، وكذلك مع الشراكات المحلية اللي هي مع مؤسسات المجتمع المدني أو كذلك مع المدارس والجامعات، طلبة الجامعات وبعض المؤسسات الحكومية اللي هي أصلا مهتمة بهذا المجال، مثلا دائرة الشؤون الفلكية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وزارة التراث والسياحة، كذلك مثلا مكاتب المحافظين. في حال أن احنا نكون أو الجمعية تنظم فعاليات في المحافظات، كذلك الكليات اللي هي تركز عليها الجمعية اللي هي فيها شباب، اللي قول يعني هم شباب المستقبل، هم اللبنة اللي بيكونوا بعدين يبنيوا المستقبل، هم الجيل الواعد. فالجمعية تركز على مثل هذه الكليات لإنشاء نوادي فلكية في الجمعيات، في العفو هذه الجامعات. فالشراكات متعددة في الجمعية.
0: جميل، ممتاز. طيب يعني أيضا أعتقد أن في عندكم أنتم برامج يعني خاصة لاكتشاف الكويكبات مثلا والأبحاث في سلطنة عمان، صحيح؟
1: هو هذا برنامج عالمي شاركت فيه الجمعية العمانية لفلك الفضاء، من خلال يعني تحليل بيانات بعض المراصد المتخصصة في تتبع أو في تصوير هذه الأجرام السماوية. والحمد لله يعني تمكن أعضاء من الجمعية في اكتشاف 3 كويكبات
0: ما شاء الله،
1: وتم تسجيلها. سابقا ما كانت مسجلة، كانت مجهولة، وأعطيوها يعني وحفظها في قاعدة بيانات الكويكبات، وتم تسجيلها يعني باسم سلطنة عمان، الجمعية العمانية الفلك والفضاء.
0: يعني ما أدري، أحس يعني أنا شوي بسأل من باب الفضول، خبرني كيف يتم مثلا اكتشاف هذه الكويكبات؟ يعني هل مثلا تحطون تلسكوب وتظلون يعني تتابعون الفضاء بشكل مستمر لبين ما يتبين لكم شيء معين؟
1: لا، هو في عدة شراكة بين وكالة ناسا وبعض الجامعات، عندهم بيانات مفتوحة، وصعب أن هذه الجامعة هي تحلل كل أو موظفيها يحللوا كل هذه البيانات.
0: حلو.
1: فلما تكون هذه التلسكوبات موجهة إلى السماء، في الآلاف الأجرام السماوية، بعضها تم توثيقها وبعضها غير موثق، وبعضها أصلا ضيف على الأوقار للنظام الشمسي، فكانت جديدة وزائر جديد. فهذه الكلية وهذه الجامعة بالتعاون مع ناسا يطرحوا هذه البيانات للجمهور أو للهواة لتحليل هذه البيانات، ومن خلالها يستطيعوا يعني يستخرجوا وش هن الكويكبات الجديدة وإيش هي عبارة أو اللي مسجلة وغير مسجلة. فمن خلال تحليل هذه البيانات يعني مقدرتهم أنهم يعرفوا الكويكب اللي لم يتم تسجيله، فيتم هم يعني هم اللي يسجلوه ويرفقوه للجامعة، وبعدين يتم تأكيد هذا، ثم يسجل باسم الشخص والدولة اللي تم اكتشافها من خلاله.
0: حلو. يعني على حسب ما فهمت ان البيانات او هذه يعني المعلومات او المعلومات يعني تطرح للجميع، تمام؟
1: نعم.
0: والجميع له حرية يعني المشاركة فيها.
1: بالضبط، اللي هي اللي عندهم شراكات مع ناسا، وليس يعني الجميع، اللي هي المؤسسات او الجمعيات اللي عندها شراكات مع ناسا هي اللي تستطيع انها تدخل في هذا في هذه البرامج ويعطوها البيانات لتحليلها. البيانات عدد كبير، فيكون على مستوى العالم يتم تجميع هذه البيانات، اختاروا فتره لتحليلها ومحاولة يعني اكتشاف ويش الموجود منها المكتشف وغير مكتشف.
0: وحتى هناك أيضا يعني أفراد من ممكن هم يكونون يعني يشاركون؟
1: نعم، ممكن من خلال جمعيات أو مثلا في داخل السلطنة من خلال جمعية العمانية لفلك الفضاء، أو مثلا من خلال مؤسسة ارتبطت مع وكالة ناسا، أو من خلال ارتباطهم مع هذا البرنامج يمكن الأفراد أنهم ينضموا في هذا البرنامج.
0: حلو. أنا يعني من أحد الأشياء الغريبة يلي اللي سمعتها ومرت علي قبل فترة، إنه في مؤسسة بإمكانها إنها تسجل، يعني تدفع مبلغ وقدرة، وهذه المؤسسة تسجل النجمة باسمك. يعني أنت تدفع مبلغ وقدرة وهذه المؤسسة، يعني كأنك تشتري أنت نجمة من السماء.
1: هو ما تشتري يكون ملكك، ولكن تكريما للمكتشف اللي اكتشف هذا النجم أو الكويكب أو القرم السماوي، بإمكانه أن يسجله، مثلا يختار في العادة أول ثلاث حروف من اسمه أو أي شيء اللي فيكون، وكذلك يرمز للدولة اللي هو اكتشفها منه، مثلا من سلطنة عمان، يكون بهذه الطريقة. أما ما بيكون ملكه أصلا. يعني إحنا لو نجي نشوف الواقع، إلى اليوم الإنسان يواجه صعوبة كبيرة ومكلفة جدا أنه يروح إلى أقرب جار لنا اللي هو القمر، فما بالك المريخ، فما بالك هذه الكويكبات أو النجوم اللي هي تبعد عنا آلاف السنين الضوئية. بس مجرد أنه يكون اسم تكريم للمكتشف.
0: هذا بالنسبة للمكتشف، لكن أنا اللي شفته هو يعني مش مكتشف، هو شخص يقدر أنه يشتري نجمة حق شخص آخر. فحتى في أحد، يعني ما أدري إذا مر عليك يعني إنه في أحد الأشخاص راح اشترى نجمة لشخص يعز عليه، فذاك الشخص إنه انصدم إنه أوه شار لي نجمة باسمي، إنه كيف يعني شار لك نجمة؟ ما هو النجوم في السماء ملك للجميع، يعني فهمت كيف؟ أيوة. فما أدري يعني هل هذه أمور البعض صار يستخدمها لأجل مثلا كسب فلوس، أو يعني وهم شراء وهم، أو إيش بالضبط؟ بس هل يعني ما له صحة هالكلام؟ صحيح
1: ما له صحة، ويمكن شراء وهم، لكن يكون تسمية النجوم والكويكبات من خلال اتحاد دولي الفلك والفضاء. وهذا بس مجرد أن مثلا قلها أنا أعطيتك اسم مثل ما قلتي شراء وهم.
0: حلو، ممتاز. يعني ركزوا، يعني لا تنقطع عن مثل هاي الأمور. تمام. طيب أيضا أستاذ إبراهيم، يعني هل اليوم الفلك مجرد هواية أم علم يخدع التنمية؟
1: لا، الفلك ليس مجرد هواية، هو هواية وكذلك علم، وأيضا صار من ضمن الاقتصاد المعرفي، وصار الفلك يستخدم في معظم نواحي الحياة مثل ما ذكرت. يعني احنا لو نشوف أبسط شيء اللي هن الهواتف النقالة، فيها نظام الجي بي اس. هذا نظام الجي بي اس أصلا يعني تم اكتشاف هذا النظام ليساعد الإنسان على التغلب على التحديات اللي كانت تواجهه لما يرسل مركبات إلى الفضاء، وكذلك لما يحاول أن يكشف الفضاء، كذلك في التصوير الفلكي، في الإجراء، في تصوير نفس الشيء التلسكوبات الفضائية، في أشياء كثير اكتشفها وصار الإنسان يستخدمها في حياته اليومية. مثلا هذا اللي هي المستشعر اللي في الكاميرات، هذا نفس الشيء كان في الأصل هم الإنسان اكتشفه لتصوير النجوم السدم البعيدة، وتم يعني رفع دقة هذه المستشعرات حتى يتمكن من رؤية هذه، وصار استخدمها في الحياة اليومية. جهاز الرنين المغناطيسي نفس الشيء، في الأصل هو فكرة استخدامه للفضاء. أي تحدي كان يواجه الإنسان واكتشف أو تغلب عليه، في الأخير يجي يستخدمه في الحياة اليومية. فهو ليس يعني ترف، وليس بس فقط هواية ومعرفة، إنما هو علم اقتصادي. ومن يملك رجل أو قدم في الفضاء فهو من لا يملك قدم في الفضاء لا يملك قدم في الأرض.
0: ممتاز. نعم. جميل. إذا مستمعين نطلع وياكم فاصل ساعتنا الأخير، وبعدها نرجع نكمل معاكم في حوارنا.
2: على 104.8 هنا FM، مزاجك بالعربي.

0: وأحكام. أوريو طور عالم.
1: لا تفوت فرصة حصولك على بطاقات بنك مسقط، فيزا الذهبية الائتمانية أو فيزا مسبقة الدفع بتصميم كأس العالم فيفا 26 المقدمة من قبل فيزا بإصدار محدود. قدم الآن عبر تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب ابكم بالساعة او شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا أدليكم بقطع عنكم الواي فاي.
2: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
3: بابا عندي ميتنج أونلاين.
4: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
1: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
5: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
1: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
5: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: الطقس غائم إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظة جنوب الشرقية الوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة من محافظات الظاهرة الوسطى وظفار.
0: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام. في الباطنة على 101.3 و102.7
7: هلا أف أم،
0: مزاجك بالعربي.
8: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم، مكملين ومستمرين معاكم. طبعا في خلينا نقول الدقائق الأخيرة من عمر ساعتنا الأولى، وبعدها إن شاء الله كذا رح نكمل وياكم في ساعتنا الثانية. ولكن نرجع لحوارنا، خلنا شوي أستاذ إبراهيم، يعني نتكلم بالأشياء اللي دردشنا فيها تحت الهواء. أنا كنت أقول لأستاذ إبراهيم إنه من ضمن الأشياء اللي صرنا نسمعها إنه بالإمكان إن الأشخاص مثلا يشترون صواريخ طبعا بتكلفة يعني مبالغ وقدرها، ويقدرون إنه يعني يأخذون فرة مثلا على القمر ويرجعون. وأنت أيضا قلت لي إنه في أحد أخذ فرة على الأرض كلها، فخبرني عن صحة ما يتم تداوله في هذا الموضوع.
1: نعم، في بعض يعني افتحت وكالة ناسا، هذه اللي هو يحب أنه يطلع إلى الفضاء، وكان أول يعني رحلة لرجل أعمال ياباني، وكانت قبل سنوات تقريبا 4 أو 5 سنوات، وخض يعني رحلة إلى الفضاء ورجع
0: ما شاء الله.
1: نعم أيوة، وشاف الفضاء.
0: يعني هذا كم دفع؟
1: ملايين أكيد.
0: دفع ملايين علشان ياخذ كذا فرة حول الأرض ويرجع.
1: بالضبط،
0: ممتاز. وكان يعني بصاروخ وكذا وكل الأمور تمام؟
1: أموره نعم تمام. كان في صاروخ، لأن والصاروخ في كبسولة كيف، أيوة. فهو بينطلق الصاروخ وبتنزل أجزاء الصاروخ اللي هي خلاص من يطلع خارج الفضاء ما يحتاج للصاروخ، لأنه أيوة. ما في جاذبية،
0: أيوة.
1: فبيأخذ الدوران حول الأرض واللي هو في الفضاء، عاد بيستخدم الطاقة الكامنة، وبعدها ينزل إلى الأرض من خلال الكبسولة. أول ما توصل الأرض فيها مظلات، تفتح المظلات وينزل ببطء وخلاص، يعني خلصت رحلة التكلفة.
0: يعني تقريبا كم خذ المدة؟
1: هو تقريبا أنا أتوقع أنه يمكن يومين.
0: والله؟
1: أيوة.
0: توقعت بتقولي سنوات.
1: لا لا لا لا، لأن الفضاء ما يعتبر يعني الغلاف الجوي، محطة الفضاء الدولية ارتفاعها 450 كيلو، أيوة. فهو كان الهدف أنه يعيش تجربة، يطلع من الغلاف الجوي، يعيش في مكان خارج من الجاذبية الأرضية، في انعدام الجاذبية، يجرب كيف هم رجال الفضاء يعيشوا، يشوف الأرض من السماء، جمال الأرض من السماء، يشوف الكون من خارج الغلاف الجوي، يكون لونه غير ما يشوف السماء زرقاء ما في غلاف جوي. هذه هي كانت، أو يكون حتى قريب مثلا من القمر، هذه كانت هدف الرحلة.
0: جميل.
1: نعم.
0: طبعا ما أدري يعني لو كان المجال مفتوح كان كلنا ودنا نجرب هاي، يعني هذه أو إن نعيش هذه التجربة، بس بما أنهم هم يعني خذوا منا ملايين، لأنه في الأول والأخير استخدم صاروخ، ف يعني الأجزاء اللي طاحت أول وتالي، فأنا أقدر أقول إنه عاش تجربة جدا رائعة في حياته،
1: وراح
0: مستحيل وحتى أي فعليا، وحتى راح يورثها لأبنائه، أحفاده، فتجربة حلوة. تمام، اليوم أيضا يعني أستاذ إبراهيم نبي نتعرف على أهمية النجوم في الثقافة العمانية، وكيف ارتبط الفلك بالملاحة، وأيضا ما هو دور الفلك في الزراعة والأفلاج ومواسم الأمطار. نحن تكلمنا في هذا الموضوع في البداية، ولكن شوية نبي نسهب بشكل أكثر.
1: نعم، النجوم أنا مثل ما ذكرنا يعني سابقا في البداية أنه أول علم تعلم الإنسان لما وصل إلى الأرض، اللي هو علم الفلك تقريبا، لمعرفة الاتجاهات وكذلك لمعرفة المواقيت. فالإنسان العماني واللي هم كانوا معروف تاريخيا أن العمانيين كانوا أسود، أو كانوا مسيطرين على البحار، فأكيد هذه السيطرة لن تكون يعني من فراغ، وإنما من خلال معرفة أولا بالبحار، ومن خلال علم الفلك اللي هو كان يوجههم لهذه السواحل ومواسمها، وكذلك معرفة مواقيت اللي هي تكون فيها البحار أو البحر غير مهيئ للنزول. مثلا إذا قلنا إحنا يعني السفر إلى السواحل الأفريقية، شمال أفريقيا مثلا، يعتبر في الصيف أو 93 يوم غير مناسب، ولأن بسبب أنه هو كان يستخدم محركات وإنما على الرياح، فالرياح الموسمية تكون العكس. ف فتكون السفر بالاتجاه المعاكس، ما يكون إلى يعني من زنجبار أو من سواحل شرق أفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية، وفي الشتاء يكون العكس. كذلك مثلا نقول إحنا في الزراعة استخدموا العمانيين لمعرفة مواسم الزراعة واللي هي تسمى الدرر، وفي مؤلفات لبعض العمانيين عن مواسم هذه الدرر، متى يتم زراعة كل مثلا فصيلة من فسائل النخيل أو مثلا نوع من أنواع المزروعات الموسمية، وما هي الأوقات المناسبة. وكذلك نفس الشيء في معرفة مواقيت الأفلاق حسب ما تكون مثلا الحاضرة أو البادة، اللي هو معروف وبعضها اندثرت، اللي عبارة عن عمود يستخدم في النهار وفي الليل على النجوم، مطالع النجوم يستخدم، ويختلف من منطقة لمنطقة حسب ثقافة هذه المنطقة. بعضهم يستخدموا 24 نجم، بعضهم 30 نجم 32 نجم حسب التراث أو الثقافة المحلية لكل بلدة أو منطقة.
0: ممتاز. طيب نعم. أيضا يعني من خلال وجودكم في الجمعية أستاذ إبراهيم، يعني هل هناك بعض المعلومات الفلكية الخاطئة اللي رصدتوها؟
1: نعم كثير.
0: مثل إيش؟
1: يعني مثلا في 2019 كان خسوف كلي للقمر، لا كان كسوف كلي للشمس أو حلقي في 2019 في 2020، والجمعية استعدت استعداد كبير لتنظيم وللرصد وكذا. فكان الكثير من الإشاعات المغلوطة اللي هم يفكروا أن أشعة الشمس في الكسوف ضارة كذلك.
0: أي صحيح.
1: يعني الناس، وأصلا هي الشمس في كل الأوقات ضارة النظر إليها مباشرة، لكن في وقت الكسوف الإنسان يكون عنده فضول أن يشوف كيف شكل الشمس.
0: أيوة.
1: أو قرص الشمس وهو جزء منه ناقص، فهنا يكون يعني الخطر إلا باستخدام النظارات الشمسية. كذلك في حال أنهم شافوا أي ظاهرة فلكية يقول لا هذه ربطوها، ممكن أن بدقينا زلازل، بدقينا براكين. مثلا شافوا مذنب، بعضهم كان يعتقد بهذا الشيء. حتى في موضوع التنجيم كان كثير من المعتقدات، وعلم الفلك كان يحارب هذه المعتقدات الخاطئة، أن من ولد في شهر كذا فهو في برج كذا فهو يكون يعني أسبوع سعد مثلا، ولكن بيكون كذا. يعني كثير من هذه المغالطات، وممكن نقول إحنا من أكثر العلوم اللي هي يعني ارتبطت بهذه الأشياء الشعوذة وكذا كان علم الفلك.
0: أيوة.
1: لكن علم الفلك يحارب هذه، يحاول أن يصححها ويبسطها وأسبابها وكيف حدوثها، وأن هذه مجرد ظواهر وما تأثر على الإنسان أو ما تأثر في معيشته أو في الطقس بشكل عام أو المناخ.
0: هذا نفس موضوع الأبراج صحيح؟
1: بالضبط. نعم.
0: هي أن البرج الفلاني شخصيته كذا، البرج يعني في هذه الأيام رح يصير لكذا، أو رح تكون نفسيته متقلبة، حالة المزاجية، فالموضوع مرتبط أحس يعني ببعضة.
1: بالضبط. هذه من أكثر يعني الأشياء اللي هي حتى من قديم، خاصة علم التنجيم من أقدم العلوم، يعني حتى من قبل الميلاد علم التنجيم كان موجود وأثر في يعني في المجتمعات بشكل كبير. فكان المنجم مقرب من السلطة سابقا، فهو اللي غذاه بشكل كبير، لأن يعني بسبب الجهل. وحتى الحضارات القديمة اللي هم السامريين والبابليين وكذلك نفس الشيء الفراعنة استعانوا كثير بعلم الفلك، هو مزق أو كان ممزوق بالتنجيم. فكانوا يدفعوا وكان مقربين هؤلاء المنجمين على أساس أنه بيعطي أمل للحاكم أو للملك، يعني بأشياء تسعده، بيستشرف له المستقبل وإيش بيكون. ولذلك كان يعني انتعش هذا العلم.
0: إيه عادي ويله، ويقول له شيء سلبي راح يصير له.
1: فهو ما بيقول شيء سلبي.
0: أكيد كل الأشياء الزينة راح يقولها. إذن مستمعينا نحن مكملين وياكم، بس ندخل على ساعتنا الثانية وبعدها نرجع وياكم. ها، في أحد يؤمن بالأبراج وكلام الأبراج ولا لا؟
2: باقي ساعتين على برنامج هل

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: صيفكم مع هلا على هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، انتقلنا وياكم في ساعتنا الثانيه. فللي شاركونا الاستماع في هذه الساعه، خلوني بس ارجع ويعني أعرفكم على ضيف حلقتنا لليوم، الأستاذ إبراهيم بن محمد المحروقي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للفلك والفضاء. كثير أمور حلوة ناقشناها اليوم، وأيضا لا يزال هناك المزيد. تمام، نرجع وياك أستاذ إبراهيم اليوم. يعني أيضا نبي نعرف يعني ما هو الدور الندوة الوطنية لتوثيق الموروث الفلك العماني في تعريف الأجيال بهذا الموروث اللي صار لسنين وبنين ولا يزال إلى الآن أيضا موجود؟
1: طبعا هو الموروث الفلكي عبارة عن موروث ومعارف شفهية تختلف من منطقة لمنطقة. هذه معارف شفهية يتنقلها الأجيال جيل بعد جيل، لكن في الفترة الأخيرة طبعا ما صار الاعتماد عليها، صار مثلا في الاتجاهات في استخدموا الاشياء الحديثه، الجي بي اس، المواقيت الدقيقه. فلذلك صارت هذه العلوم او هذا الموروث الفلكي والمعارف صارت تندثر بموت اصحابها، وهو لم يكن يعني معارف مكتوبه ومخطوطه يعني تكون باقيه للاجيال القادمه. فكانت هذه الندوه تجمع هذا الموروث وتمحيصه يكون يعني ما كل الموروث الفلكي صالح للتوثيق. بمعنى أن بعض الموروثات الفلكية تكون مائلة مثلا للتنجيم، فهذه ما تعتبر يعني موروث فلكي، وهذا يحاول أن يكون تبعد. ولكن يتم توثيق الموروث الفلكي اللي هو قائم على أسس يعني ومعارف فلكية، وكان هو هذا الهدف من الندوة، توثيق الموروث الفلكي حفاظا عليه من الاندثار. مع أن الكثير يعني من كبار السن والعارفين وهذه سنة الحياة أنهم يتوفوا، فتبقى إشكالية أن ما تم توثيق معارفهم وعلمهم، وهذا علم يعني مهم للبناء عليه ومعرفته وكذلك مقارنته بين مناطق أخرى في عمان. هو ليس بس مجرد معرفة، ولكن ترى في عمان عدة مناطق وعدة ثقافات، وكل ثقافة وكل منطقة ويش تسمي هذا النجم، فيختلف مسمياتهم كذلك مطالعها تختلف. فلذلك هذه جات الضرورة الملحة لتوثيق الموروث بمسمياته بمواسمه.
0: هذا في 2008 انتوا بديتون يعني توثقون صح؟
1: هذه الندوة كانت قبل سنتين في 2005، لو بتكون في 2024 في أواخر 2024.
0: طيب ليش يعني ما تم توثيق يعني هذا الموروث وهذا العلم سابقا قبل اندثاره من يعني من قبل أصحابه؟
1: هو يعني هناك عدة معتقدات. مثلا بعض البحارة قبل ذكرتيهم اللي يستخدموا هذا سابقا في بعض المناطق، أن أو من العادات إذا توفى هذا البحار أو الربان ربان السفينة ترمى كل الكتب اللي كان ألفها، هذه من المعتقدات القديمة، فهذه اللي يعني تعتبر قاصمة لهذا التوثيق سابقا. حاليا يحتاج هذا يعني جهود كبير عارفين يتم نقله شفهيا إلى كتابيا، ومن ثم تكون شراكات مع أكاديميين متخصصين لتمحيص هذه البيانات والمعلومات ومن ثم توثيقها.
0: طيب ليش ينرمي؟
1: هي هذه معتقدات أن قديمة أن الربان بعد ما يتوفى يرمي كل في البحر، ترمى كل مخطوطاته وكل معارفه عن البحر، فلذلك في مخطوطات يعني ثمينه مفقوده بشكل ايوه يعني للاسف. يعني
0: ليش ما ورثها؟ ليش رموها؟
1: هم توارثوا هذا المعتقد او العاده ان ترمى.
0: انا متاكده اللي رمى اشياء جدا ثمينه.
1: بالضبط، شيء ثمين جدا وكان ممكن نبني عليه، وهو مخطوط ويعتبر يعني يعني قابل للتمحيص، ويعني حتى هو أصلا مخطوط، فمن المؤسف أنه يرمى أو أنه يضيع.
0: والله أنا يعني توقعت أنك تقولي ورثه، بس مش ينرمل، هذا شيء جديد.
1: نعم، لذلك كان من الأشياء الملحة أن يتم نقل هذا الموروث من شفهيا إلى كتابيا ويوثق.
0: تمام. اليوم أنتوا أيضا كجمعية أستاذ إبراهيم، يعني نبي نعرف إيش هي أغلب التحديات اللي مريتوا فيها ولا تزالوا إلى الآن تمرون فيها؟
1: هي كتحديات طبعا بما أن الجمعية تطوعية، هو الدعم يعني المادي هو أكثر التحديات، ولكن بما أن الجمعية قائمة على متطوعين، هؤلاء المتطوعين معظمهم عندهم الشغف الكبير في بناء واستمرارية الجمعية أو استمرارية هذا يعني العلم، هم حابين بشكل كبير. مثلا الأعضاء يعني نحصل بعض الأعضاء من التأسيس لليوم موجودين في الجمعية، وبعضهم يتقاعد وهم ما زالوا في الجمعية
0: ما شاء الله.
1: مثلا هو طلع أو مثلا في فعالية رسم فجاء طفل وشاف القمر، فردت فعل ذاك الطفل تخليني أنا مثلا أحب أنك أو كل يوم أسعى أني أروح أماكن ثانية أخلي الجميع يشوف، لأن ردت فعلهم لما شاف القمر بوضوح أو حلقات كوكب زحل أو أقمار المشتري، يعني كأنه ينبهر بشكل كبير أو يشوف ردت فعلهم، فهذا تخلي الشخص أنه هو يستمر ويصر على أنه يستمر ويبني هذا الشغف والحب للفلك لدى الجيل القادم. هذه يعني من الأشياء اللي هم تخلي الأعضاء مستمرين في الجمعية وأنهم يوصلوا رسالتهم رغم التحديات. هذه تحديات، لكن رغم وجود تحديات معناته أن هناك إصرار لدى الأعضاء لدى إدارة الجمعية أن يكون الفلك متاح للجميع.
0: حلو. يعني أحس حتى أنا لو مثلا شفت هذا الموضوع أكيد راح أنبهر وراح يكون في عندي تطلع ورغبة أني أنا أشوف أكثر وأكثر وأعرف، يعني أنا أعرف حس الفضول لما يشتغل، كيف مجرد ما أنك تشوف حاجة تعرف إيش الأسباب، طيب إيش هذا، كيف صار كذا، وأول وتالي، فمن رؤية صورة واحدة يتولد في الذهن مليون سؤال وسؤال، فهني يبدأ حب البحث وتطلع للبحث إنك كيف الطريقة اللي صارت، وبالأخص الأطفال.
1: بالأخص الأطفال، وهذا هو أصلا اللي تسعى له الجمعية. من أهدافها نشر المعرفة عند في المجتمع العماني وإيصال الصورة الصحيحة لتساؤلات الأطفال واللي هم مهتمين أو اللي حابين في هذا المجال علم الفلك. فهذا يعني تحدي، لكن تحدي مع شغف واللي يخليهم أنهم يستمروا.
0: جميل. أصغر عمر طفل معاكم كم عمره تقريبا؟
1: والله في مثلا في المخيم الفلكي العائلي معنا أحد المنظمين الله يذكره بالخير يجيب عائلته دائما، حتى أطفال الصغار يعني كم أقول لك يعني يمكن أعمارهم قبل المدرسة خلاص هم حابين.
0: ما شاء الله.
1: حابين دائما يحضروا فعاليات الجمعية، يعرفوا وش هذا، كوكب ولا نجم، بعض الأطفال أيوه يعرفوا مسمياتها، يعرفوا يميزوا بين الكوكب اللي فيه حلقات وبين الكوكب اللي فيه ألوان، يعني مثلا زحل والمشتري هن اللي يكون أكثر فيهن الجمالية في الرصد، لأنهم فيهن ملامح وفيهن ظواهر، وهن ممكن أن نحن يعني نشوف الفرق فيهن،
0: تشوفون من خلال تلسكوب،
1: من خلال تلسكوبات. نعم.
0: الله، منظر يعني أنا ياسا أتخيل الحين الوضع كيف. طيب ليش يعني ليش ما تنظمون أستاذ كذا رحلات اللي وده إنه يكون موجود، يعني بين فترة وفترة مثلا، ما أدري يعني أحس حلو الموضوع.
1: هو حاليا من خلال ملاحظتنا أن توجه للسياحة الفلكية بشكل كبير حتى من خلال المؤسسات الحكومية، وفي بعض الرحلات تجينا دعوات لمشاركة في مثل ما ذكرت أنت سابقا أن في مثلا هايكينج أو شيء، وفي مسار أو في أماكن مظلمة فيشارك فريق من الجمعية في الرصد بعض الأحيان، لكن مثل المخيم الفلكي العائلي هذا كامل للفعاليات الفلكية. لكن ما زلنا مستمرين، وفي شهريا نسوف فعالية رصد، نختار يوم مناسب للرصد، كان الكواكب أو الكواكب والقمر، نختار أي منطقة. يمكن في الصيف نختار أماكن شوي بعيدة مثلا في جبل شمس، أجواء باردة في المخيم فلك العائلي، بيبرد بعد فترة بعد الجو، وإن شاء الله بيكون شهريا في مسقط.
0: ممتاز.
1: بإذن الله تعالى. والمناطق اللي هي فيها أعضاء يستخدم المراصد الفلكية في الجامعات نفس الشيء، في المدارس يكون في فعالية رصد.
0: طيب هل هناك يعني مثلا مواقع معينة يتم من خلالها رصد مثلا هذا النجوم وهذا الكويكبات، أم أن عادي أي مكان أنت تقدر تشوف من خلاله؟
1: هو يعتمد على وش إحنا نريد نرصد، فلو كان مثلا نرصد القمر ممكن حتى من وسط المدينة بحجم كبرى وتلوث الضوء ما يأثر بشكل كبير كبير، بس في فارق. أما إذا كان السدم هذا السدم تحتاج إلى أماكن بعيدة عن التلوث الضوئي، وأفضل أماكن تكون اللي هي مرتفعة مثل في جبل الشمس، كذلك محمية أضواء الحاجة الغربي أو محمية النجوم في جبل الشمس، بسبب الارتفاع وسمك الغلاف الجوي يكون أقل والغبار يكون أقل والسماء صافية وبعيدة عن التلوث الضوئي، فيكون يعني فارق بشكل كبير بين ما نشاهده في المدينة وبين ما نشاهده في المناطق المظلمة.
0: ممتاز، يعني الوضع يكون جدا مهيئ لالتقاط هذه الأشياء،
1: لالتقاط، للتصوير، للتوثيق، إظهار جماليات السماء اللي العين أصلا ما تشوفها.
0: جميل. مستمعينا نطلع فاصل ساعتنا وربع وبعدها نرجع وياكم.
2: في الشرقية على 102.7 هنا FM، مزاجك بالعربي.

الجسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

الرسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع في القلوب.

0: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
2: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم وعودة لكم من جديد. مكملين ومستمرين معاكم في هذا التطوف المسائي لليوم من صيفكم مع هلا، وايضا نرجع نكمل في حوارنا مع ضيفنا استاذ ابراهيم. تكلمنا عن كثير امور جميله، بس انا شوي برجع للمخيم العائلي. هل المجال مفتوح للمشاركه يعني لمختلف العوائل، انه يعني مثلا تحطون يعني مثلا تفتحون باب المشاركه للعوائل وكل احد يقدر يشارك مع عائلته، ولا كيف الطريقه؟
3: نعم، هو كذاك يكون يعني فكره المخيم الفلكي العائلي. هو تنشيط السياحه الداخليه، تعرف بجبال عمان يكون في جبل شمس اعلى نقطه تقريبا في سلطنه عمان، كذلك في وقت تكون الارض او في تكون يعني باقي مناطق في اوج او في شده الصيف يكون مكان هو شوي ابرد، فنفتح المجال للجميع، جميع العوائل للمشاركه في المخيم الفلكي العائلي. ومنها يتعرفوا على جبال عمان، طبيعتها الجيولوجيه، ويعني يكون مكان للتآلف والخلوة الأسرية. الأسر تلتقي، تجلس مع بعضها تحت النجوم، فنحقق الكثير من الأهداف لهذا المخيم الفلكي.
2: مدته يوم واحد؟
3: مدته يوم واحد، نستقبل فوقين، الفوق الأول وبعدين الفوق الثاني، اللي يعني إتاحة المجال لعدد أكبر من العوائل، لأن حقيقة ما أتوقع يعني نادر أن يكون يصادف المخيم الفلكي العائلي بدون الحجز ما يكون مكتمل. الحجز دائما يكون يعني مكتمل فل،
2: ما شاء الله.
3: يكون في مطالبات أن لو تمددوا أو يكون في مرة ثانية، ولكن يبقى أنه هو إن شاء الله نشوف عسى في المستقبل. بس حاليا بسبب أن الأعضاء المنظمين متطوعين، أعضاء الجمعية، فيكون هذه هي، وما نريد نخلق شيء موضوع يتكرر بشكل دائم على أساس الناس ما تمله، ويكون شيء محبوب للسنوات القادمة يتسابقوا ويتهافتوا على حضور ومشاركة فيه.
2: يعني يمكن هذه يعني أكثر شيء أنتوا تواجهون فيه تحدي، اللي هو المتطوعين أعضاء.
3: الأعضاء موجودين، ولكن نفضل أن ما يكون نستهلك، يعني لازم يطلع 4 أيام أو 3 أيام في جبل الشمس، فيكون شوية متعب بالنسبة له، اللي هو موظف لازم يأخذ إجازة من جهة عمله، الطلاب اللي هم يحاول أن يكون في فترة أن ما عندهم، خاصة طلاب الجامعات. هذا هي التحديات اللي تواجه الجمعية يعني في تنظيم مخيم الفلك العائلي،
2: ولكن لا يزال أنه ما شاء الله الحجز فل معاكم.
3: الحجز فل، وحتى الأعضاء أصلا يترقوا أو ينتظروا هذه، مع أن يعني نقدر نقول نسبة لا بأس بها من المشاركين هم أعضاء الجمعية، هم عوائلهم. لأن هذا الأعضاء ما يحبوا يشوفوا أو يوريوا عوائلهم وش ليش هم أصلا موجودين في الجمعية، أو ليش حابين الفلك، وش إحنا نشوف من خلال الفلك، فيجيب عوائلهم تشارك معهم هذه التجربة، فتكون تجربة يعني جميلة جدا، تترك يعني انطباع وأثر يعني علمي.

0: وفضول كبير بعد هذه التجربة.
1: جميل تمام. أيضا يعني بنعرف إن أنا أعتقد يمكن هذا هو البر اللي يعني كان في عنده سؤال اللي هو البرامج اللي صارت معاكم علامة أو يعني أصبحت علامة مميزة للجمعية، فأنا أعتقد أنه يمكن هذا البرنامج يكون أحد هذه البرامج.
0: نعم، هو المخيم الفلكي العائلي، المشاركة في أسبوع الفضاء العالمي. مثلا في خلال أسبوع الفضاء العالمي يتم ينحصل دعوات تقريبا من كل محافظات للمدارس، لأنه هذا البرنامج يستهدف المدارس اللي هم الجيل اللي يعتبر النشئ، فالجمعية ما تقدر تلبي جميع طلبات المدارس للزيارة ومثلا إنشاء فعالية أو تنظيم فعاليات رصد أو محاضرات فلكية. فكل سنة نحن نعد برنامج مناسب لطلاب الحلقة الأولى ولطلاب الحلقة الثانية، كذلك للإذاعة المدرسية، ويتم تعميمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لجميع مناطق أو جميع مدارس السلطنة. والحمد لله يعني في تجاوب كبير، كذلك في تعاون بشكل كبير من وزارة التربية والتعليم أو حاليا اللي هي وزارة التعليم جزاهم الله خير، ويعني مدرسي مواد العلوم والدراسات هم يقوموا بهذا الجهد الكبير اللي من خلاله نقل المعرفة إلى طلابهم.
1: ممتاز. أيضا اليوم أنا بنعرف كيف لمستم تواجد الجمعية في الإعلام الرقمي وما أهمية إنتاج المحتوى العلمي في الفضاء الرقمي، لأن يعني ما يخفى عليك كثير أستاذ إبراهيم أنه اليوم يعني السوشيال ميديا وتواجد الكل في السوشيال ميديا أو على هذه المنصات صار لأثر وايد كبير، فصارت اللي ربما تكون الناقل الأول للمعلومة ولمثل هذه المحتويات، فكيف ترون اليوم تواجدكم أنتوا أيضا في هذه المنصات؟
0: هو تحدي كبير حقيقة، الإعلام أو المؤسسة تثبت وجودها في الإعلام يكون يعتبر تحدي كبير ما ننكر، ولكن حقيقة احنا نحاول أن نكون من خلال يكون مع الأحداث الفلكية أول بأول. بعض الأحداث تكون معروفة مسبقا فنعد فيها تقارير فلكية تشرح الظاهرة وأسبابها ومتى تحدث وين المناطق اللي ممكن مشاهدتها ومن يعني بكل تفاصيل، لكن بعض الأحداث ما ممكن احنا نتنبأ فيها، مثلا النيزك أو مثلا في نيزك بعض الأحيان الناس تشوف نيزك
1: اللي آخر مرة صاير.
0: أيوة. فعاد هنا يكون دور مثلا الجمعية اللي هي بتنزل توضيح بيان أن هذا كان كرة نارية، وبعض الأحيان يكون في فترة ذروة شهب. كذلك يعني من ضمن الأشياء اللي احنا نحاول قاسين، يعني أنا قبل كم يوم كنت في اجتماع مع اللي ماسكين الإعلام في الجمعية، مصممين موقع، يعني أقول لك أن اللي مصممين الموقع شخصين هم خريجين الحين من الجامعة تقريبا عادلهم أول سنة، بس الموقع اللي أنا شفته يعني كنت مبهر فيه اللي هو بيدشين قريب موقع الجمعية. هؤلاء يعني طلاب هم تخصصهم فيزياء وفرع تخصصهم الفرع يكون فلك، لكن اللي صنعوه شيء غريب جدا وشيء يعني بيكون مبهر، وأنا حتى قلت لهم هذا بيكون مرجع للإعلام يعني في الوطن العربي، لأن المحتوى العلمي العربي فيه شوية ضعف، لكن هم ما شاء الله سبقوا بشكل كبير، وهم يعني نقدم لهم التحية. وصال هنا أي المختار السعدي اشتغلوا شغل جبار، هذا الشغل ما يشتغلوا ناس عاديين، هذا يشتغلوا مصممين مواقع هم تخصصهم فيزياء. يعني حتى في بعض التطبيقات أو بعض مثلا أوجه القمر أو الأحداث الفلكية، على أساس أن أنا أقدر أطلع هذا الشيء أو أسويه يحتاج لي برمجة وقاعدة بيانات كبيرة. فهم ما استعانوا من مواقع ثانية، لا خلقوا أو صنعوا للموقع وإن شاء الله بيدشن قريب. هذا من الأشياء اللي كانت مبهرة وكأنه مكتبة وبيكون مرجع لحسب الموقع. يعني أنا مثلا من مسقط يعني بختار مثلا وش أريد أعرف متى القمر يشرق اليوم أو وش الأجرام السماوية اللي موجودة وممكن شاهدها، فمن خلال بس أن نعطي الموقع يخبرني اليوم أو مثلا غدا أو قبل أسبوع أو قدام مثلا حتى 100 سنة أقدر أعرف الأحداث الفلكية. فجهد كبير جدا في الإعلام قائمين فيه الأعضاء، وأقول أن الله يبارك فيهم إن شاء الله، ويبقى هذا العمل هو صدقة جارية لهم إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: بإذن الله. وعلمي انتفع به.
1: إيه أكيد، يعني ما شاء الله تخصصهم فيزياء.
0: تخصصهم فيزياء.
1: وصمموا موقع.
0: صمموا موقع.
1: ما شاء الله عليهم. نعم. يعني هاي تخصص تقنية معلومات.
0: تخصص تقنية معلومات، أمن معلومات، البرمجة، فكلها مع بعض. وهذا لا شبابنا يعني اللي نعول عليهم الأخريجي مؤسسات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي معنا، فما مبدعين في تخصصهم، إنما كانت يعني إبداع في يعني الشامل، وما شاء الله عليهم.
1: إيه والله ما شاء الله عليهم. أكيد نوجه لهم التحية وجهود جبارة أيضا من قبلهم. أيضا اليوم أستاذ إبراهيم كذلك نبي نتعرف على يعني ما هي الطموحات المستقبلية للجمعية، وإيش الأشياء القادمة؟
0: أي حد عنده طموحات يعني
1: أكيد
0: كبيرة.
1: أكيد.
0: والجمعية يعني نحاول أن نكون خلال يعني السنوات القادمة ما نركز فقط على هذه الفعاليات اللي نقيمها، وإنما على نشر الأوراق العلمية. وهو بدينا تقريبا ورقتين تم نشرها في مجلات علمية محكمة، وتستمر التعاون الأكاديمي كذلك. يعني نتمنى أو من الأشياء الطموحات أن يكون معنا مراصد فلكية تكون نوعية، مثلا مرصد فلكي راديوي، بنية تحتية لهذه المراصد، لأن المراصد الفلكية في الخليج نادرة جدا، فيكون نكون إحنا عندنا البداية. وتوقع أن يعني رؤية عمان 2040 تكون هذه داعمة لمثل هذه التطلعات اللي تتوجه إليها الجمعية مع مؤسسات الحكومية والبرنامج الوطني للفضاء، ويكون الجمعية ما تكتفي بالفعاليات ولكن تخلق جيل وتعاون مع شراكات مع أكاديميين مؤسسات علمية في تكملة المسير في مجال الفلك والفضاء.
1: ممتاز. يعني من خلال أيضا وجود أو يعني هناك هواة ومصورين في مجال الفلك، يعني حتى في بعض الأحيان في شخص بس مجرد ما أنه يمسك التليفون وكذا أنه يصور القمر، يصوره يعني بطريقة جدا جميلة ومبهرة. فاليوم يعني كيف تدعم الجمعية هؤلاء المصورين والهواة؟ وأيضا هل هناك نية لإقامة معرض وطني يعني دائم لتوثيق سماء عمان فلكيا؟
0: هو حقيقة مال القمر اللي يكون جميل جدا في تصوير، ولكن في أشياء كثيرة يعني إحنا في السماء ما نشوفها، ويعني من ضمن الأشياء اللي كنا مع وزارة التراث والسياحة، فما كثير من المؤسسات الحكومية داعمة ومتوجهة بشكل كبير للسياحة الفلكية، اللي انطرح لهم فكرة جمال عمان في المساء أو في الليل. وفي مبادرة الحين قاسة تنطبخ اللي هي تكون عن عمان في المساء، منصة ويتم تجميع وتوثيق صور الفلكية للمصورين والهواة العمانيين.
1: حلو.
0: كذلك يعني احنا مرت علينا ظواهر استثنائية اللي هي كانت الكسوف الحلقي في أواخر 2019، ومن بعدها كان في بداية 2020 اللي خطتنا واللي سويناه احنا، لأنه كان متقارب بينهم تقريبا 6 أشهر، هذا في شهر 12 ديسمبر وهذا في شهر 6 أشهر. فعلنت الجمعية عن إقامة معرض يسمي يعني معرض الكسوف الحلقي، وحصلنا مشاركات لكن تكون من عمان، مع أن هذه المشاركات كانت ما للعمانيين فقط من خارج عمان، لأن كان مرور الكسوف في عمان مسارة، ومن كانت أفضل دول للمشاهدة، فحصلنا مشاركات خارجية. كذلك بعض المصورين الفلكيين عندهم صور تم نشرها في مواقع عالمية، مواقع يعني تعتبر من أجمل الصور، وهي من محمية أضواء النجوم في الحقل الغربي. فعندنا الجمعية إن شاء الله هذه المنصة وترويجها، ومع ناس شيء بتعاون مع اللي هي وزارة السياحة، لأن عمان ترى جميلة جدا في الليل وفي بعض المعالم القديمة لما نشوفها مع ذراع المجرة مثلا، أو أي شيء يعني مع معلم أو تكوين مع ذراع مجرة مع سماءنا ذي الجميلة المتلألة بالنجوم، تطلع شيء ثاني وتستحق أن نحن نروجها ونظهر عمان بمنظور ثاني.
1: والله أنا فعليا يعني فضول يعني أشوف مثل هاي الأشياء الحلوة، ومتأكدة أني راح أنبهر. أنا انبهرت أصلا خلال كلامك
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: إن شاء الله بإذن الله. نعم. يعني نحب إمكان نزور الجمعية صحيح؟
0: نعم بإمكانكم تزور الجمعية، ويكون من خلال تنسيق مع يعني قبل، بحكم أن الجمعية فيها المتطوعين فقط، التنسيق عشان يكون ترتيب الزيارة
1: ممتاز.
0: وإيش الهدف منها؟ هل محاضرة أم رصد؟ واختيار الأوقات المناسبة. طبعا القمر ما كل يوم موجود أسبوعين بعدين أكيد. يتأخر. الكواكب ما بشكل دائم موجودة على أساس تنظيم فعاليات الرصد. وأهلا وسهلا بالجميع.
1: ممتاز تشريف. يعني بالمهم أن يتم التواصل مسبقا علشان الواحد يوم يروح يتعني على شيء
0: بالضبط.
1: حاجة
0: نعم.
1: ممتاز. نعم. والله فرصة رائعة يعني، وإن شاء الله كذا نتواصل معاكم إن شاء الله مستقبلا عشان فعليا بنشوف هذه الأشياء الحلوة. إذن مستمعينا، كان معانا الأستاذ إبراهيم بن محمد المحروقي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للفلك والفضاء. شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم.
0: شكرا لك وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة.
1: الله يعطيك العافية
0: وبارك الله فيكم.
1: يعطيك العافية. مستمعينا مكملين وياكم في دقائق الختام. شكرا لكم.

0: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
3: إذن مستمعينا بكذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من صيفكم مع هلا. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وسانستوا معنا في حوارنا مع ضيفنا. أيضا الشكر مقدم لجميع المستمعين وأيضا المستمعين اللي شاركونا برسائل مسائية. أيضا شكر موجه للزميل يوسف الحبسي في الإعداد والزميل مازن في السوشيال ميديا. كنت معكم أخوكم حوراء بنت أحمد البريكية. أشوفكم على خير باكر إن شاء الله. كونوا في أمان الله. مع السلامة.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيره حر والجو يا لطيف.
2: الطير وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف،
4: ضحك ومواضيع ومواضيع
5: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
9: في مسقط على 102.7
10: هلا اف ام،
9: مزاجك بالعربي.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكر الله.
5: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
6: اخبار وعلوم
7: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أفاد مصدر أمني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وتؤكد سلطنة عمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين. سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة، معربة عن استيائها من هذه الأعمال غير المسؤولة وضرورة التقيد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارين. سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تعقدان بمسقط مباحثات حول الملاحة في مضيق هرمز لضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة، واتفقتا على مواصلة المباحثات على المستوى الفني والسياسي للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقا للقانون الدولي. سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب تشارك في فعاليات معرض بروناي الدولي للكتاب 2026 ميلادي التي افتتحت اليوم وتستمر حتى 21 من يوليو الجاري في عاصمة بروناي دار السلام بندر سري باكاون. صادرات سلطنة عمان من النفط تسجل حتى نهاية شهر مايو 2026 ارتفاعا بنسبة 2.7% لتبلغ 129 مليون و 496 ألف و 300 برميل، فيما سجل متوسط الانتاج اليومي من النفط العماني نموا بنسبة 9.7% ليبلغ 1,083,000 ألف برميل يوميا، باستثمار يبلغ أكثر من 11 مليون ريال عماني. المنطقة الحرة بصلالة توقع على اتفاقية حق انتفاع مع شركة مجان للصناعات البتروكيماوية لإنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم في خطوة جديدة تعزز مكانة المنطقة باعتبارها وجهة رائدة للاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة وتدعم نمو قطاع الصناعات الكيميائية والتحويلية في سلطنة عمان. الطيران العماني وطيران السلام يعززان السعة التشغيلية خلال موسم خريف ظفار بإضافة 192 رحلة إضافية و 35,639 ألف مقعدا إضافيا على خط مسقط صلالة في شهر يوليو الجاري. تفتتح بعد غد الثلاثاء بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض فعالية شعلة الرياضة 2026، إحدى أبرز الفعاليات الصيفية الرياضية والترفيهية في سلطنة عمان وتستمر يومين. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، 22 يوليو الجاري بدء النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة وتستمر حتى 15 أغسطس القادم بتنظيم من مكتب محافظ جنوب الشرقية بنيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بو علي.
7: أخبار وعلوم
6: وعلوم.
3: حي الله نيامي، حي الله فيك يا مرحبا
0: يا حبيب الحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكر الله.
5: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
6: اخبار وعلوم
7: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
9: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
10: خل اقول
4: آخر يومين من باقتي، كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
6: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
9: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
10: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو طور عالمك.

سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنس هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أفأم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة. تقول الخرافة الحقيبة المدرسية الثقيلة تسبب الجنس. يعتقد كثير من أولياء الأمور أن حمل الحقيبة المدرسية الثقيلة يؤدي إلى الإصابة بالجنس، والحقيقة أن الدراسات العلمية لم تثبت وجود علاقة بين حمل الحقيبة وحدوث الجنس، لكنها قد تسبب آلاماً مؤقتة في الظهر أو إجهاد للعضلات. لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلأ اف ام معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: شكرا.
1: تخيل، يتم تسجيل أكثر من 200 حالة جديدة سنوياً في عمان لفيروس نقص المناعة المكتسب الإيد،
2: مع ملاحظة أن الحالات في تزايد مستمر.
1: صار الوقت أنك تفحص. تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية علشان يعطوك قائمة أماكن الفحص السريع بطريقة سرية في المنطقة القريبة لك وبدون طلب أي بيانات شخصية.
2: جمعية الرؤية الإيجابية.
1: اطمئن
2: اطمئن اطمئن. الدعم.

0: فيها السيطرة الحر زايد؟
1: نعم إنه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
5: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: الدلفار
1: ديا صافي سنت صاف حدو قتل له
0: ده مش ده دي مش ميه.
2: إلى كل أسرة رزقت بطفل من ذوي المتلازمة داون، أنتم لستم وحدكم، طفلكم هدية تحمل معها بركة وصبرا وقوة. الجمعية هي رفيقكم في هذه الرحلة، نوفر لكم الخبرات ونشارككم التجارب لتجاوز التحديات معا، سنجعل من كل تحدي قصة نجاح نفخر بها جميعا.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
0: أنا أحب أنا أبقى.

0: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله هياني، حي الله فيك، يا مرحبا،
3: يا حي الله بالحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب، ذكيم سيف، الحمد لله،
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أفاد مصدر أمني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وتؤكد سلطنة عمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة، معربة عن استيائها من هذه الأعمال غير المسؤولة وضرورة التقيد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارين. سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تعقدان بمسقط مباحثات حول الملاحة في مضيق هرمز لضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة، واتفقتا على مواصلة المباحثات على المستوى الفني والسياسي للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقا للقانون الدولي. سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب تشارك في فعاليات معرض بروناي الدولي للكتاب 2026 التي افتتحت اليوم وتستمر حتى 21 من يوليو الجاري في عاصمة بروناي دار السلام بندر سري باكوان. صادرات سلطنة عمان من النفط تسجل حتى نهاية شهر مايو 2026 ارتفاعا بنسبة 2.7%، وفيما سجل متوسط الانتاج اليومي من النفط العماني نموا بنسبة 9.7% ليبلغ 1,083,000 برميل يوميا. باستثمار يبلغ أكثر من 11 مليون ريال عماني، المنطقة الحرة بصلالة توقع على اتفاقية حق انتفاع مع شركة مجان للصناعات البتروكيماوية لإنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم في خطوة جديدة تعزز مكانة المنطقة باعتبارها وجهة رائدة للاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، وتدعم نمو قطاع الصناعات الكيميائية والتحويلية في سلطنة عمان. الطيران العماني وطيران السلام يعززان السعة التشغيلية خلال موسم خريف ظفار بإضافة 192 رحلة إضافية و 35,639 مقعدا إضافيا على خط مسقط صلالة في شهر يوليو الجاري. وتفتتح بعد غد الثلاثاء بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض فعالية شعلة الرياضة 2026، إحدى أبرز الفعاليات الصيفية الرياضية والترفيهية في سلطنة عمان وتستمر يومين. وفي آخر أخبارنا وعلومنا لمستخدمي الطرق في محافظتي الداخلية والوسطى، رياح نشطة تؤدي إلى تكدس الرمال وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب تصاعد الغبار، وتدعو شرطة عمان السلطانية سائقي المركبات إلى توخي أقصى درجات الحذر. دروب السلامة أتمنىها للجميع. هذه كانت أبرز الأخبار وعلوم حتى هذه الساعة، ألتقيكم بعد شوية في هلا كافيه.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله هياني، حي الله فيك، يا مرحبا،
3: حي الله بالحبيب، يا حي. يا حيهم
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف
5: الحمد لله بخير.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

0: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
2: بفقراتنا.
1: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من 5 مساء مع أماني علي على هلا FM.

0: مساكم الله بالخير والنور والسرور مستمعي هلا اف ام, وبالتحديد هلا كافيه دروب السلامه, نتمناها للجميع. اليوم ينضم معي في التقديم احد المذيعين المخضرمين القادمين للساحه وبقوه, حمد سعيد. اهلا وسهلا بك.
1: حياك الله اماني, وانا صراحه يعني على طول اعطيتيني المذيعين المخضرمين, انا توني بادي اليوم
0: التعزيز هذا, ما تحصل نفسك,
1: هذا بيرفعني فوق ان شاء الله يعني, بس ما اتمنى يعني يكون من البدايه. تعطيني الحين حمل كبير ترى, اتوقع
0: مسؤولية على عاتقك.
1: بالعكس انا اليوم سعيد جدا ان يظهر وياك في هذا البرنامج, وان شاء الله يعني نكون لطيفين خفيفين على المستمعين ان شاء الله
0: باذن الله تعالى. حمد, انتم توكم جيتوا من اندونيسيا صح؟ منطقة ميدان على وجه التحديد.
1: أكيد.
0: خبرني كيف كانت.
1: والله كانت يعني رحلة جميلة, يعني تعرفنا على اندونيسيا لكن بمنظور مختلف, أو بمنطقة جديدة. يعني أغلب السياح ما يتوجهون لهذه المنطقة اللي هي تعتبر يعني كأنها العاصمة لجزيرة سومطرة اللي هي تعتبر تابعة أيضا لاندونيسيا. هي من الناحية السياحية يعني فيها أماكن سياحية لكن تعتبر بعيدة عن المدينة. السياح ما يعني مخلينها ضمن الخطط أتوقع بسبب هذا الجانب, لكن يعني أنا أدعوهم اللي زاروا إندونيسيا يعني في فرصة أنك تكتشف إندونيسيا بمنظور مختلف. هي تجربة جميلة كانت الحمد لله, بس الأكل كان
0: لذيذ
1: يا ليت يعني الحين. هو كان يعني المفروض يعني متأملين, لكن تعرفين الواحد يكون متعود على الأكل العربي شوية يحول على الأكل الأسيوي المختلف.
0: ليش أنت مش
1: يعني
0: من محبين الأكل الأسيوي عادة؟
1: محبي لكن أتوقع الكل بيتفق وياي اللي بيجرب الأكل اللي أكلنا, يعني حتى أكل الفندق اللي هو يعني المفروض يكون هاي هو هاي عندهم, بس نحن عندنا نعتبره يعني
0: نجم ونص.
1: أيوة يعني بتخيلي طلعين الصبح, أنا على فترة جلسنا 6 أيام في ميدان, جربنا ريوق الفندق آخر يوم صراحة يعني, لأن كنا نرقد الصباح نستغل الوقت. أيوة نطلع بعدين على التغطيات, بس أن آخر يوم أنا قلت لازم أجرب يعني إن شاء الله يعني ما يخيب ظني هالأكل إن شاء الله. لقيت إيش سمك من الصبح
0: عادي,
1: أشياء غريبة
0: عيال الطريقة عرسية وهريس
1: صح, بس يعني صح بعد
0: بس مو بشكل يومي غصب
1: ورطيني يعني, لكن بطريقة مختلفة يعني أكلهم أوكي نحن مو مشكلة يعني. عيشهم غير مختلف, يسمون الفرايد رايس اللي هو العيش المقلي.
0: أيوة
1: السمك تي يعني تحسينه مش سمكنا اللي نحن ناكله, تي تحسينه وايد
0: هس
1: وليش لين.
0: متوقع أنك بتروح تحصل خبز مربى
1: أي حمص مشاوي
0: مشاوي على الريوق
1: عادي ما عندي مانع على هذاك الأكل ما عندي مانع,
0: لكن خاب ظنك حصلت عيش وصيد.
1: بس يعني كانت تجربة جميلة صراحة جدا, وتعرفنا على الشباب, ويعني سوينا رحلة جميلة في أول يوم إلى أحد الغابات, مشينا 3 ساعات في الغابة. الغابة اللي كنت أنا أشوفها بس في التلفزيون,
0: نفس اللي
1: المستكشفين
0: الحقيقة,
1: نفس الحقيقة فعلا. كنا نمشي وحل يعني كنا سارين كاشخين نحن يعني متأملين أن مكان أكواخ ما صارحونا يعني أن بيكون الوضع مختلف, بس أنه كانت غابة تجربة جميلة. غابة نمشي فجأة يقول أشوف هناك في ثعبان
0: صديق, حصلتوا ثعابين وشي
1: ثعابين الخضر هذه الجميلة
0: يا سلام.
1: أيوة
0: وفي
1: قالوا في أسود بس نحن ما تلاقينا وياهم يعني الحمد لله,
0: الحمد
1: يعني
0: لله
1: ما حصل الشرف وإن شاء الله ما يحصل يعني.
0: طيب في مواقف صعبة صارت لكم هناك مآزق؟
1: أنا ما أدري أقدر أقول هذا ولا لا, أخاف بعدين. أنا كنت شال المايك,
0: وانت شوهت الصورة الحين خلاص
1: خلاص. أنا كنت شال المايك مال هلا اف ام, حسبني اسوي تغطيه يعني اتكلم وشي, ما ادري ليش ما خليته في الباك باك, قلت بخليه له في ايدي حسب اي لحظه تجي فرصه, لان كنا نحن سايرين اصلا الهدف من زيارتنا للغابه في المقام الاول او في الهدف الاول ان نشوف شيء يسمونه الانسان الغابي.
0: أيوة.
1: او انسان الغاب
0: نفس ماوكلي.
1: ايوه هو موجود بس في مكانين في العالم, واحد منهم في اندونيسيا في هذيك الغابه. فنحن لقيناه صورتنا على طول, قلت لهم هذا شوفوا كيف يتعلق في الشجار وجي ويعيش بروحه. فكنت خليت المايك عندي في ايدي مكمل, قلت عادي يعني شو يعني غابة عادي مكملين. وصلت مكان فيه شوية طين زيادة مع مايتي، وأنا ما عبالي يعني ما حاسب حسابي أنه بيكون الوضع شوية أصعب. طحت أنا والمايك، المايك تحول أيوة بالضبط.
0: الحين
1: افضحيني أكثر، افضحيني أكثر. أيوة تحول المايك من اللون الأحمر إلى اللون البني.
0: يا سلام،
1: هوية جديدة. أيوة ممكن نشوف يعني. عموما المايك أنا عندي الحين ما رجعته.
0: المهم إن عليك غرامة. بس عندي فضول بشأن الإنسان الغابي هذا. إنسان بس يعيش في الغابة،
1: يعيش في الغابة بروحه، يعني حتى أحسه يعني ذكي، يفهم يعني أن في سياح لما يشوفهم ينزل شوي لين يعني نزل يعني. نحن كنا محظوظين صراحة.
0: هو يعيش الحالة ولا مع مجموعة؟
1: لا يعيش الحالة، يعني هم يعتبرون في مجموعة لكن ما يعيشون اثنين مع بعض، ما تشوفين اثنين مع بعض، لكنهم نفس المنطقة يعني، لكن كل واحد بروحه.
0: زي.
1: وكل شخص يعني كل ذكر يعتبر عنده نفس المملكة داخل الغابة، فما يرضى أي ذكر آخر أن يقرب من المملكة. أيوة.
0: واو.
1: فيعني حتى تصير مثل المعارك بينهم.
0: هل هم أشخاص بدائيين جدا تصرفاتهم مثل الحيوانات لربما ولا كيف؟
1: أيوة هم يعني أتوقع اللي شفناه شوية حسسنا كأنه إنسان يا أخي، لأن لما شافنا شاف السياح.
0: هو إنسان ولا أو الحيوان؟
1: هو حيوان.
0: أوكي.
1: وقرد.
0: أيوة. بس الاسم. الناس البدائيين.
1: لا لا لا.
0: يشوف الغابات.
1: هو اسمه متعارف الإنسان الغابي أو إنسان الغاب البري الصومطري.
0: أيوة. أوكي طلع في النهاية قرد.
1: قرد. لا مش بدائي.
0: ولكن يشابه الإنسان.
1: يشابه الإنسان.
0: أيوة
1: وعايش حياته ودنيته ومستانس الريال، لكن يعني عاد نحن ينا شوية نشوف نسلم عليه.
0: تطفلتوا عليه.
1: أيوة بغينا ناخذ ويا لقاء لكن شكله ما يحب الظهور الإعلامي.
0: أضواء الشهرة ما
1: أيوة.
0: ما بتعني له.
1: سحب علينا.
0: سحب عليكم.
1: أيوة بالضبط.
0: أهم شيء مغامرة حلوة وأنكم يعني رحتوا وجهة جديدة.
1: بالضبط.
0: ما عرفت رجع لها مرة ثانية ولا لا؟
1: برجع لها لكن بكون متهيئ أكثر.
0: شارخ جبن وبطاطس عمان.
1: بالضبط. من ناحية الأكل، من ناحية الملابس، ما بكشخ أبدا وأنا ساير الغابة. برجع لها لكن ويا جي جروب، جاهزين عمارنا، عارفين شو بنحصل في الدرب، شو بنقابل أكثر. حتى نحن من طلعنا من الغابة ترى ركبنا التاير، هو بالون تي ندخل على النهر وعلى طول نرجع لنقطة البداية بس عن طريق النهر.
0: أوكي.
1: فكانت تجربة جميلة يعني.
0: حلو.
1: بس حلو أنك تكون متهيئ، نحن كنا سايرين كاشخين يعني.
0: الله يهديكم.
1: أيوة.
0: معلش تحصل كشخ للغابة. وهذا يقودني للسؤال أنه أنت قلت بكون متهيئ ومسافر مع مجموعة، فهذا السؤال اللي هو أنه أنت تسافر مع مين أو تحرص على أنه الأشخاص اللي يكونون معك إيش الصفات المعينة اللي لازم يحملونها أو من هم؟ فهل عندك أي
1: أوكي.
0: إجابة في هذا الخصوص؟
1: أول صفة لازم يعرف أن السفر مش نظام عسكري، مش لازم تقوم من 7 الصبح.
0: طرشوهم خلي
1: يسمعوا. مش لازم أنك تقوم من 7 الصبح لين المساء أنت جداول، عادي يعني ارتاح الصبح روق عادي يعني. في أوكي أنت ساير مسافر أكيد، مش دائما مسافر أكيد بتضبط لك جدول في هذاك اليوم، لكن خلي عندك مثلا يوم صباح تيجي
0: بالنهاية إجازة يعني، ترى تأجز
1: رايح شوي أنت ترفه عن نفسك ترتاح.

0: جميل.
1: هي.
0: وأنا بعد بسأل المستمعين بقولهم إيش هي صفات الأشخاص أو إيش اللي لازم يكون في الشخص اللي بيسافر معك على 9-35-107 شاركونا إجاباتكم.

0: هلا كافيه على هلا اف ام. أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي.
2: خلي هلا اف ام توصل إعلانك للناس.

0: تفوت فرصة حصولك على بطاقات بنك مسقط فيزا الذهبية الائتمانية أو فيزا مسبقة الدفع بتصميم كأس العالم فيفا 26 المقدمة من قبل فيزا بإصدار محدود. قدم الآن عبر تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: أمير الطرب السعودي عبد المجيد عبد الله غنى فأطربنا
5: أحبك ليه أنا مدري،
4: وتفاعل مع جمهوره في كل حفلاته، فكانت أغانيه مرجعاً للذكريات.

0: يا حياكم الله مستمعينا الأحبة، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. وأماني سألتكم شو هي الصفات اللي ودكم أنها تكون في الشخص اللي يكون مسافر وياكم
1: بالضبط
0: أنا قلت في البداية أني ودي ما يكون من الصباح أنه والله يلا يلا يلا خلنا نروح من الساعة 7 الصبح لين المساء. بعدين قلت الشخص اللي يعني نفس الوقت، شو قلت بعد نسيت أنا شو قلت،
1: اللي دايما شابة يعني
0: هي. لازم يكون على طول
1: اللي يحب الجداول
0: على طول. أيوة
1: أخص شيء لما يك واحد مسوي جدول ويبي يعني يمشي بحذافير هذا الجدول
0: بالضبط،
1: يبي نفذه، يبي يخلص كل فعاليات وكل الأماكن الموجودة في هذه الدولة. شو على عمرك؟
0: أيوة
1: روح بروحك يعني لا تأذي خلق الله معاك. زين، فنقرأ إجابات المستمعين بهذا الخصوص، شو قالوا؟
0: زين، عندك ولا عندي؟
1: عندك أول. أوهقك اليوم أنت كل موهق.
0: عندنا أبو خالد قال يا جماعة الخير أهم صفة بالنسبة لي يكون مصور محترف.
1: صح يا
0: لازم فعلا يابها صح
1: مهم مهم
0: لازم يكون مصور محترف.
1: هذا لو يهمك يعني أنك تلتقط صور وتوثق اللحظة.
0: أتوقع الكل يهمه لما يكون مسافر يكون عنده مصور، لكن هذا المصور أنا الله يعينه كل مكان طايح صورني صورني.
1: أحس اللي عرفني عارف هذه المعاناة. أنت
0: نفس الشيء؟
1: أوف يموت اللي عندي من صورني وصورني.
0: الله يعينه.
1: بعد ما تعيبني صورة يعني عصب.
0: لازم
1: ما تعرف تصور. أيوة يعني.
0: فعيل هذه الصفة اللي ذكرها أبو خالد لازم تكون تواجده في الشخص اللي يصير وياك.
1: مهم جدا، بس نفس الشيء أعتقد الأشخاص اللي يصير وياي لازم يكونوا مع وحدة تقدر الشخص اللي صورها.
0: أوكي.
1: صورها. فللأسف ما موجودة هذه الصفة. أيضا هنا في مشاركة تقول أوين لا تسافر مع شخص كئيب وشكاي، ولا تسافر مع شخص بخيل، ولا تسافر مع كسول وواحد ما غير يحب ينام، ولا تسافر مع المزاجي اللي يقلب عليك في أي وقت.
0: الله، شكله هذا من النوع اللي وده يكون جداول من الصبح.
1: أيوة، وبعد البخيل أهم شيء. هذا البخيل تشلو عندكم أصلا.
0: صح،
1: انسو.
0: عندنا بعد أميرة تقول أحلى صفة هي احترام المساحة الشخصية، يعني مو لازم يكون لزقة في بعض 24 ساعة.
1: صح،
0: كيف يعني؟ يعني سايرين ويا بعض صح سايرين ويا بعض يعني كيف بتكون يعني لازم أتوقع لازم تكون لزقة.
1: أعتقد يعني أحيانا مثلا عادي أنك تكون مرن وتجلس مع نفسك شوية وهو يجلس مع نفسه. مثلا أنت تطلع تتمشور مو بلازم ها حماية بودي غارد. أعتقد يعني مهم جدا هذه الصفة.
0: تأمل تجلس ويا نفسك تشوف الدنيا،
1: أو أن الشخص يكون شايل نفسه يعرف يتصرف ما ينتظرك أنت تتصرف عنه ولا يخاف تلاصق فيك. فأميرة
0: صح.
1: أميرة عندها بعد نظر. أيضا فيصل أبو تركي يقول صفات الشخص اللي سافر وياي هو أهم شيء أنه يكون يدفع ويكون ينهض. كيف يدفع ويكون ينهض؟ مثل ما أنا أنهض بنفس الوقت ما يكون نايم لين آخر اليوم. لا والله، يعني متى ما أنت صحيت لازم هو يصحى. وأيضا يحب المندي والبرياني.
0: يا سلام، أهم شيء المندي والبرياني.
1: إنزين إذا ما يحب المندي والبرياني
0: خلاص ما يصير،
1: ما يقدر يأكل بروحه.
0: هو نفس الشيء قال سلطان، أنا عندي نفس اللي ذكرها أنه هو لازم يكون عند الصفة الأساسية الوضوح المادي، يعني حالات الشخص يكون واضح في الميزانية والقطية. شكلها متورط ويا حد. في البداية ميزانية أوكي ممتاز وشغالين على الميزانية في البداية، والله شباب دفعوا لحين أنا بحول بعدين. أتوقع صايرة وياتي هذه الحركة.
1: إيه قصدك أن دفع وبعدين بحول لك.
0: دفع بعدين بحول لك وبعدين عاد
1: يوم بعدين. فلا تقع في الفخ. مساء الخير، أنا أفضل أني أسافر بروحي إذا تطلب الأمر شخصين بالكثير. محمد قاسم.
0: شخصين بالكثير
1: ما يقدر يسافر مع جروب،
0: مع أن البعض يعني يفضل أنه يسافر في جروب يشوفه وناسه أكثر.
1: صح، ضحوك يعني فعاليات أكثر. إنزين، فيصل أبو تركي يقول والأهم وأهم شيء إنه ما يحب شاي الكرك لأنه بيعذبني. ذي يعني أنت سوي لك حد كذا كاستومايز على جوك وعلى مزاجك.
0: بالضبط. لأن ما أتوقع حد ما يحب الكرك يعني.
1: أظني ما حد بيسافر معه فيصل.
0: حرفياً. لأن ما حد يعتبرون الكرك شيء أساسي. كيف إنك تسافر أنت بدون كرك؟
1: هو يعني في دول ترك ما تحصل الكرك.
0: صح.
1: فعادي يعني.
0: أنا جربت الكرك، كنا نتكلم عن إندونيسيا.
1: أيوة.
0: كركهم يعني والحمد لله على الكرك اللي ويانا.
1: كيف؟
0: شفتي كيف؟ أنا ساير هناك أدور عن الكرك.
1: بس مش اللي كنت.
0: مازن وياي كان يدور عن، شاف كلمة كرك كأنه شاف يعني حلم حياته.
1: إنزين.
0: شاف طلع الهدف الأسمى. طلع حليب وماي أتوقع وشيتي وشوية شاي.
1: أتوقع هو مثلجي صح؟
0: تقريبا أيوة يكون بارد.
1: إنزين حلو لذيذ هذاك.
0: ما كان حلو. الناس أذواق كمان.
1: الناس أذواق. إنزين نقرأ هذه المشاركة وبعدها نروح لفاصل غنائي. يقول فيصل، يقول الكل يتمنى يسافر معي لأن جوي غير في السفر.
0: يا رجل يا رجل
1: خلاص سفرنا عندك، إحنا بنحكم.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل عليك.

0: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: فولكسفاجن.
3: أوه خسرنا، يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
4: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: الطقس غائم إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظة جنوب الشرقية الوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة من محافظات الظاهرة الوسطى وظفار.
7: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
8: هلا كفي على هلا اف ام.

0: ويا حياكم الله ومسهلا مستمعينا الأحبة مرة أخرى، رجعنا لكم. وأتوقع الحين بنتكلم في موضوع جميل وأماني تابعة بشكل يعني مستمر خلال الفترة.
1: هي مرة
0: جدا أنا متعمقة في هذا المجال،
1: مخلصة المباريات تحليل ومشاهدة.
0: ممتاز بنتأكد الحين،
1: وتشجيع وكل شيء.
0: ممتاز بنتأكد وبناخذ العلوميات وبتعطينا أخبار الكورة.
1: مر 10 على 10.
0: ممتاز. بس أسألك السؤال نفس ما تورطين، أنا بورطك الحين.
1: يلا.
0: كم مدة
1: المباراة؟
0: المباراة سؤال بيسك
1: سهلة، 60 دقيقة.
0: ممتاز ممتاز.
1: كيف بس؟
0: إجابة خاطئة.
1: لا والله.
0: 60 دقيقة ساعة.
1: كم عيل؟
0: 90 دقيقة.
1: يعني ساعة ساعتين.
0: لا 45 دقيقة الشوط الأول، ساعة ونص.
1: 60 زائد 60 120. دو كم ما شاء الله يعني.
0: واضح المعلومات ما شاء الله.
1: مضروبة مضروبة. أنا وين البريات وين؟
0: ناخذ أخبار عن كأس العالم بداية. أيوة. بدأ من الحديث اليوم يعني حديث الساحة عن أخبار كأس العالم، بما أن اليوم نحن في الأيام الأخيرة، بما أن البطولة خلاص صار لها مضت يعني
1: كم باقي؟
0: باقي خلاص يوم الجمعة القادم بيكون النهائي.
1: احنا الحين في الدور الكم؟
0: الحين نحن بندخل الدور نصف النهائي، دور الأربعة.
1: جميل. ومن اللي تأهل؟ في
0: اللي تأهل الحين ان شاء الله يوم الثلاثاء على ما اعتقد بيكون الأربعة، بيكون الأرجنتين ونسيتيني
1: تورى.
0: الأربعة بيكون الأرجنتين وإنجلترا، وبيكون فرنسا و فرنسا و
1: عارف ان اسبانيا وبلجيكا.
0: حلو.
1: والنرويج وانجلند.
0: حلو.
1: اليوم
0: فرنسا واسبانيا يوم الثلاثاء. اوكي. يوم الاربعاء الارجنتين وانجلترا.
1: حلو.
0: توقعاتك؟
1: ارجنتين وانجلترا.
0: لا لا، طرفي النهائي.
1: اعتقد اسبانيا والارجنتين هم اللي راح شو اسمه، او فرنسا ما ادري يعني وين نحط فرنسا، بس خلينا نقول اسبانيا والارجنتين.
0: اسبانيا والارجنتين.
1: احس
0: انا متوقع فرنسا والارجنتين.
1: اوكي
0: اوكي.
1: ومن اللي في خاطرك انه يفوز؟
0: اللي في خاطري اسبانيا، مع اني ما مرشحنها وما حطيتها في النهائي، لكن ان شاء الله نقول اسبانيا يعني ان شاء الله تبيض الوجه.
1: أيوة.
0: بما أنه يعني صاير وايد كلام عن التحكيم وعن الدنيا وكيف يعني فيفا تبغي
1: صحيح
0: الأرجنتين تفوز عسب ميسي والدنيا اللي صايرة، بس إن شاء الله يعني نشوف أسبانيا.
1: ولا زالوا مشجعين الأرجنتين متمسكين برأيهم وقراراتهم، ويرون ويعتقدون بأنهم الصح، ولكن يعني إحنا ما نقدر نغير ميول أو يعني حب اللي من مشجعين طوال سنوات طويلة. لكن يقول لك يا حمد بأنه في مباراة أمريكا ضد البوسنة والهرسك ارتكب الأمريكي بالوغون اسمه خطأ ضد البوسني طارق محرموفيتش،
0: حلو،
1: تدخل عنيف طرد على أثره، لكن ترامب طلب من رئيس الفيفا صح تعليق عقوبته والسماح له بالمشاركة ليعود للعب ضد حتى هم عندهم واسطة.
0: انزين.
1: وفي مباراة الجزائر والأرجنتين داس ميسي على قدم اللاعب عيسى ماندي بوضوح ولم يأخذ حتى بطاقة صفراء.
0: حلو.
1: في مباراة مصر ضد الأرجنتين ألغى الفار هدف زيكو على خطأ قبل بثواني وبعيد عن اللعبة، ورفضت مراجعة خطأ مشابه على صلاح قبل هدف الفوز مباشرة. والقائمة تطول، فيقول لك أن ازدواجية المعايير مش أمر جديد على الفيفا.
0: الله.
1: وإنما الأخطاء والقرارات التحكيمية الخاطئة أمر وارد في كل مباراة، ولكن حين تصبح القواعد والقوانين مرنة مع طرف وصارمة على طرف آخر، وحين يتدخل السياسيون في لعبة كرة القدم يصبح النظام بأكمله مسؤولا متحيزا وعنصريا.
0: لا لا فعلا أماني صدمتني صراحة. عندها
1: أنا عندي تحليل قلت لك من زمان،
0: تحليل مستحيل.
1: إنزين هنا أحد الأشخاص يقول وين أماني لا تسألها عن الرياضة، أسألها عن الحفلات الغنائية فقط. وليش الحفلات الغنائية فقط؟ ما فهمت.
0: أحس واضح من إجابة مدة الشوط أتوقع يعني
1: يمكن يسألني عن الأشياء مهمة ومفيدة في الحياة. زين
0: زين أماني. تعرفين أن أمس كانت في مباراة بين النرويج وإنجلترا.
1: أيوه.
0: طبعا التحدي ما كان فقط على أرضية الميدان، التحدي خرج خارج المستطيل الأخضر، امتد لشركات الطيران.
1: كيف؟
0: كيف بدأت من الطيران النرويجي تحدى الطيران البريطاني، قالهم إذا أنتوا فزتوا علينا نحن راح نغير شعار أو صورة البروفايل لشركتنا اللي هي شركة وطنية للنرويج، بنخلي صورة شعار الطيران البريطاني.
1: أوكي.
0: سألوهم أنتوا قد التحدي؟ ردوا عليهم البريطانيين نحن يعني واثقين من الفوز وما ودنا ندخل هذا التحدي، لكن رجعوا للنرويج وتحدوهم مرة ثانية، وافقوا الإنجليز على هذا التحدي. شو صار في النهاية؟ فازت إنجلترا على النرويج، واللي هي بدأت التحدي، وأنا رجعت اليوم دشيت حساب طيران النرويج لقيتهم حاطين صورة بروفايل طيران الإنجليزي. لك أنت تخيلي يعني كيف؟
1: إيش اسمهم؟ يعني الناقل الوطني الرسمي البريطاني.
0: الناقل الوطني الرسمي النرويجي الحين بتشوفين حاطين صورة طيران الإنجليزي.
1: خلينا نشوف.
0: ومع عبارة دعم بعد. مش سهلين تراهم الإنجليز.
1: بس الغريب إن هالند اللي أو هالند ما أعرف لو نطقت اسمه صح.
0: صح.
1: توقعت إن هو راح يطحنهم الإنجليز.
0: الكل كان متوقع، لكن للأسف شكله أمس
1: بعين.
0: مكثر أكل شيء بسيط، لأن شفنا فيديو هو يأكل يعني ما شاء الله عليه يأكل يأكل ما شاء الله، وفجأة نشوفه في الملعب يراكض هذيك الركضة المخيفة. لكن أمس يعني كان شكل الريال تعبان،
1: صكوا بعين.
0: أي صكوا
1: يعني
0: بعين.
1: كنا نتناقش أنا وخالي في هذا الخصوص. فكنت أقوله يعني النرويجيين ما شاء الله ضخام وما حد بيتغلب عليهم، فقال لي ثقيل ثقيل، عاد هو يمركض ثقيل
0: ثقيل
1: هو عنده بعد نظر يعني. ففازوا الإنجليز
0: فعلا، فازوا الإنجليز أمس، وفازت أو فاز يعني أو خسر، خلينا نقول شركة الطيران النرويجي خسرت التحدي اللي هي بدأت فيه يعني. ولذا لكن في نفس الوقت خلنا نشوف يعني من ناحية ترويجية، ترى اليوم أنا ما كنت أعرف أنا طيران نرويجي، أنا تابعتهم بالأمس أو أي بأمس
1: سويت لهم فولو، بعد
0: سويت لهم فولو عسب أشوف إذا خسروا يحطون الصورة ولا لا. فعلا حطوا الصورة.
1: أنا ما قادرة أحصل الموضوع بس ببحث عنه.
0: موجود لمدة 24 ساعة التحدي، خلونا الصورة.
1: إيش اسم النروي؟
0: لحظة حساب.
1: لين ندور وكل شيء، إيش رأيك نروح لفاصل غنائي؟
0: حلو حلو.
1: وبعدها نرجع للجزئية الأخيرة من هذه الساعة أكيد مع أماني علي وحمد سيد.

0: على هلا اف ام.
1: إذن مستمعينا الأكارم كذا نهاية الساعة الأولى من هلا كافيه. أكيد حمد سعيد شكرا لك على هذه المشاركة الطيبة وعلى هذه المداخلة الحلوة, ونتمنى لك مشوار إعلامي وإذاعي كل توفيق وكل بركة, وأنت قدها وقدود
2: بإذن الله تعالى. شاكر لك أيضا أستاذ أماني على هذه الحلقة الجميلة الممتعة اليوم, استأنسنا وإن شاء الله تكون بداية موفقة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى بعد شوية بروح لي لقاء مع تركي البلوشي وهو محترف دراجات نارية, وبنسمع سوالفة وقصصة وطيشة, ولكن حول هذه القصة إلى خلينا نقول إن قصة نجاح, وأن يكون قدوة اليوم لكل من يعشق الدراجات النارية.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، وسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك، وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026.
2: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: عندك شيء مميز؟

0: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافأتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 من أغسطس 2026 مع مكافأة بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
1: على هلا اف ام.
2: في هذا الأثناء بروح لشخص يقولكم في عالم تمتلئ فيه منصات التواصل الاجتماعي بالضجيج والمحتوى المتنوع، في أشخاص اختاروا أن يكون لهم أثر مختلف، ما يدوروا للترند بل هم بحد ذاتهم ترند، يعني بسبب المشاغبة والحركات اللي يسوونها. اليوم ضيفنا استطاع أن يصنع لنفسه مساحة خاصة يشارك فيها رسائل إنسانية من خلال هواياته، وأكيد هذه الرسائل لامست الكثيرين وخلى حسابه فيه تفاؤل وفيه يعني كذا حركة في نفس الوقت. أكيد تركي البلوشي، أهلا وسهلا بك، نورتنا بها لكافيه.
3: النور نورش إن شاء الله.
2: يا مرحبا بك. إذن أول شيء لما نتعرف على تركي بعيدا عن الإنستغرام، من هو تركي؟
3: والله تركي
2: كأنك في مقابلة وظيفية.
3: تركي حالي والله من حال أي شخص في عمر العشرين، مغامر يحب الأدرينالين، دراجات وخيول وهايك وغير من المغامرات يعني، ونجرب أشياء جديدة عشان ما نندم على الشباب اللي احنا فيه حاليا.
2: يا سلام، يعني انت ما راح تندم على شبابك
3: إن شاء الله؟ لا،
2: لأنك جربت وغامرت
3: كل شيء بإذن الله. يعني على 30 أكون خلاص بختم.
2: على 30 تكون خلاص اللي شبعت من الربشة واللي هديت.
3: خلاص هديت، ويكون عندي قصص حال الأحفاد والأولاد، كل يوم قصة إن شاء الله.
2: أهم شيء أن الوالدة بترتاح مع 30.
3: والله إن شاء الله.
2: نتمنى ذلك. نوجه لها تحية، هي تتابعنا الحين. تركي بديت خلينا نقول هذا الشغف والهواية مع الدراجات النارية.
3: أيوه.
2: ونتكلم عن البدايات.
3: في البداية والله أنا ما كان في بالي حب الدراجات أو أني كنت مثلا مهووس وتابع مقاطع وكذا، لا الموضوع كله حدث في يوم وليلة مثل ما يقوله. يعني جالس اتصفح السوق المفتوح وكذا وشفت دراجة عجبتني، والله لا فحصتها ولا شيء، خضيتها ويلا بسم الله. وحتى ما كنت أعرف السوق، يعني جبت فرافع الدراج من منطقة أخرى زين، وقضيت الأسبوعين اللي بعدها يوتيوب أتعلم كيف السوق عن طريق اليوتيوب، وبعدها طلعت كاتشة وبديت أتعلم يعني بنفسي في مواقف المسجد في الحارة وكذا، ما كان عندي حد يعلمني، عندي نصايح من الأصدقاء، كلمت بايكرز وكذا، بس إنه غير لما يكون عندك شخص يعلمك. فبعدها يعني قررت أني أطلع الليسن، وما قصر كوتش طارق الشعيب يعني ضبطني حل الليسن، علمني الأساسيات وغيره وتالي، بس في أشياء تتعلمها يعني بالخبرة، ما بتتعلمها في يوم وليلة. فالحمد لله يعني من البدايات للحين المستوى كثير اختلف في السياقة، في الشارع، في الانتباه بالذات يعني، والحمد لله في تطور دائم.
2: انت اختصرت القصة بأكملها في تفاصيل. اليوم يتابعك حوالي يعني 3500 متابع، 1000 متابع
3: في
2: الانستغرام، او
3: 80000.
2: ليش عندي انزين؟ وعندك اليوم طابع يعني مختلف فيه من السرعة والأدرينالين.
3: أيه.
2: لكن قلت لي البداية كانت مع هذه الدراجة.
3: أيوه.
2: اللي انت ما فحصتها
3: بالضبط،
2: ايش سالفة
3: والله التوصيل. انا ما صراحة حتى ما رحت اشوف الدراجة بنفسي، انا شفت الصور الدراجة وانا كنت اصلا اوريدي يعني مسافر في بلد اخر، كلمت زميلي بما ان يعني الاعلان كان في منطقتهم، قلت له روح شوف للدراجة، صور لي اياه، قال لي والله حبر فنان الدراجة، توكلت اشتريتها على طول ولا فحصتها ولا شيء. والرجال يعني الله يهدي قال لي الدراجة ما فيها شيء، بس تفضي بطارية وطالع ماشي، مشكلة ما فيها، حتى المفتاح اللي عاطني منكسر بالنص، نص في الدراجة كان. وتقريبا يعني الله سلمنا شر الحوادث أكثر من مرة، كنت بشوف النهاية في هذا الدراجة، يعني غدرت فيني قدام شاحنات، وهذا الفيديو اللي هو قدام الشاحنة كان هو البداية في صناعة المحتوى، يعني أنا صورته ونزلته وصل تقريبا على 8 ملايين مشاهدة أو شيء كذا، وبعدها قررت أني أبدأ في صناعة المحتوى، وفي البداية اشتهرت بأن البايكر اللي دراجته تبند، يعني لما أروح مكان أنت اللي بندت دراجتك، تلبس مال أرنب وما أدري إيش وكذا. ففي البداية اشتهرت كذا يعني، فما كانت السبعة زينة، كنت يعني اشتهرت بأني منحوس في الدراجات، بس بعدها الحمد لله حصلنا السمعة. الدراجة طبعا تفركشت زين، آخر مرة طلعت فيها كنا طالعين أنا وزميلي وقاسين السوق عادي يعني، فجأة أشوف نفسي أطير في الهواء زين، الحمد لله كنت لابس سيفتي وكذا يعني، فأنا على بالي أني ضربت مطب أو شيء كذا، والدراجة وراي كامل دخان ويعني انفجرت مثل ما تقولي. فالحمد لله سلمت يعني، ومن بعدها وقفت تقريبا 4 أشهر، جمعت يعني شوي مبلغ محترم وخذيت لي دراجة محترمة بعدها، وطورنا ونتطور إن شاء الله، دائما نطمح للأحسن.
2: وهذا اللي بسألك عنه يعني الاستمرارية في أنك تسوق هذه الدراجة المقربعة. ليش؟
3: ما كان عندي حل ثاني، أو يعني كانت البداية فيها
2: فكنت خوف يعني إنه
3: كان في خوف صراحة في البداية يعني. أول تقريبا 3 أسابيع أنا ما طلعت من الحارة أبدا يعني، وأطلع متى؟ الساعة 3 الفجر 2 كذا، مطلع كدش رقم تعليم على الدراجة وداور بس حوالين البيت يعني في الحارة فقط لما تكون الشوارع فاضي. وحتى يعني الدراجة فيها 6 غيارات، أنا في الغيار الثاني على بالي انه خلاص وصلت اقصى سرعة حال الدراجة، وكنت احسها سريعة واجد وما ادري ويش وكذا، وانا يمكن امشي 30 ولا 40، بس بحكم انه اول مرة اقرب الشعور فكان شيء غريب يعني زين. وبعدها تقريبا في اول طلع علي صارت لي المشكلة لما بندت علي قدام شاحنة، وقت أيوه. شفت الموت، بس الحمد لله الله سلم. المشكلة طلعت ويش؟ اني نسيت عبي بترول يعني، انا شفت اللي توالع بس قلت يمكن تمشي لين القرم عادي توصل، بس انه طلع لا لا يعني اول ما يولع علي الدراجة على طول عبيها بترول.
2: وكنت انت تسوق وراك شاحنة ووقفت الدراجة
3: يميني شاحنة وراي سيارات وكذا، وكنت طالع السريع اول مرة يعني، تحمست قلت خلاص انا جاهز بطلع الشارع السريع، ما مداني اطلع اول 10 دقائق وصارت السالفة هذه.
2: ولما وقفت عليك الدراجة سويت؟ نزلت رحت تركض؟
3: زفيتها وركض لبرا الشارع. المشكلة من التوتر ما عرفت حتى اشرح لصاحب الشاحن يعني، ما عرفت وش اسوي، الدراجة ما فيها هرن، ليت واحد محترق ويعني واجد مشاكل فيها. ومن ضمن اسباب يعني تقريبا 4 مرات طحت في هذه الدراجة او 5، بس واحدة من المرات الماكينة كانت لي كايل على التاير، فالدراجة كانت تتزحلق يعني، أنا ماشي سيدة فجأة شفت الدراجة كذا درفت بعد طن يسار، فاستغربت على بالي من الهواء أو شيء كذا، بس الحمد لله كانوا مع الشباب وراي ونبهوني وعلى طول رافعة.
2: والله الحمد لله على سلامتك صراحة.
3: الله يسلمك إن شاء الله.
2: يعني تقريبا كم حادث مع هالدراجة؟
3: مع هذه الدراجة ولا مع الثانيات؟
2: لا مع هذه
3: هذه
2: بعد
3: قصص. مع هذه تقريبا 4 أو 5، بس كلها حوادث خفيفة يعني الحمد لله، ما أنه كان في شيء سيريس يعني، أغلبها طيحات بسبب أنه شيء طبق في التاير، آي الماكينة انفجرت.
2: هذه الخبرة يعني اللي اكتسبتها.
3: هذه الخبرة اكتسبتها بالطريقة الصعبة يعني، المشكلة أن الدراجة قالوا لي من النوادر يعني كانت، وهذا المشكلة يعني لما تأخذ شيء من النوادر ما تحصل إلا قطع، ما تحصل إلا شيء، والدراجة قديمة يعني موديل 2003 كانت
2: من النوادر فعلا.
3: أيوة حتى الشباب كانوا يسموها فرعون، إن هذه كيف ما ميتري أنتم، مفروض حنطها الدراجة لين انفجرت ودعت.
2: موجودة معاك ولا خلاص؟
3: والله شفتها في الصناعية آخر مرة
2: رميتها خلاص.
3: لا في شخص كلمني قال لي أريد أشتريها، قلت له الدراجة فيها كذا كذا كذا كذا، قال لي ما مشكلة أنا عندي نفس الدراجة بس إن ما مرقمة، فبحكم إن هذه فيها أرقام أنا أريد أشتريها.
2: إنك صادق وخبرت؟
3: خبرت قتل لا الدراجة بسميتها فرعون الشباب ترى ليش والله كذا كذا كذا كذا، وهذا الشخص أنا لقيته وأنا رايح أطلع ليسن يعني، فقال لي أنا عندي نفسها بس المشكلة ما فيها أرقام ما قادر أسجلها، فأريد فقط البودي مال الدراجة.
2: أيوة.
3: قلت له خلاص براحتك، وعد شراء يعني مبلغ لا يذكر حتى.
2: أهمية إنك أنت تخبر الشخص بعيوب الشيء قبل يشتري يعني.
3: بالضبط، هذه أمانة يعني، خاصة في الدراجات غير عن السيارات يعني، ماشي سيفتي ماشي شيء، وأغلب يعني الشباب نادر تشوفهم مثلا بيلبس لك جاكيت او فول سوت وكذا، بحكم ان الجو عندنا ما يرحم يعني، حتى بالشتاء لما نلبس فول سوت وكذا تحس بحرارة يعني، ما نفس الدول الأجنبية مثلا تقدر تلبس فول سوت فول حماية وانت طالع وما تحاتي شيء، انا الحماية اللي بناخذها من تيمو ولا من شيء كذا نسلك امورنا يعني عشان ما تموت حر وانت طالع. و يعني المشكلة ان اغلبنا يعني ما اغلبنا مثلا انا وبعض الصالحين نطلع حتى في الصيف يعني درجة الحرارة 40 شوفنا طالعين عادي،
2: نفس اللي يشرب شاي كرك يعني.
3: بالضبط، فيعني ما يهمنا لا برد لا حر وكذا نطلع. فالمشكلة يعني صعب إن تحصل سيفتي حال الصيف أو حال هذا الأقوى مثل ما تقوله.
2: جميل. من ضمن السيفتي أنت سويت لك هذا الخوذة على شكل أرنب.
3: الخوذة اللي شكل أرنب هذه سويت لي سوالف على هذه الخوذة.
2: إيش سالفة الخوذة؟
3: والله أنا يعني من البداية من زمان كنت أشار يعني أروح معارض اللي هم هذه اللي يسوي الكوسبلاي وما الأنمي والحركات والأفلام ومدري إيش كذا في دبي, وهنا سووا في مسقط بعد اللي هو معرض 968 جيمز السنوي, هذا المعرض حال الجيمينج وكذا. فعجبني يعني ستايلهم, ولما خضيت الهلمت حسيته واجد بيسك, قلت خلني أضيف عليه شيء. دخلت تيم أدور أكسسوارات مدري إيش, فيه إضاءات تركبها وكذا, عجبني ما الأرنب قلت خليني أسوي. وأول شخص صراحة شفته يلبس هذا الهلمت كان بايكر أردني زين, فحبيت الفكرة قلت يلا وسويتها, وخضيت أرنب وخضيت باندا وخضيت قرون ومدري ويش وكذا واجد أشياء يعني. فصرت أنزل المقاطع يعني على حسب المقطع اللي بنزله أو الطلعة كيف بتكون ألبس الهلمت هذاك. يعني مثلا إذا طلع في الليل طبعا ألبس القرون لأن إضاءتهم واجد عالية, بحكم أن أنا سابقا كان دراجتي لونها أسود وأنا ألبس أسود كامل ففي الشارع السريع يعني في أماكن ما فيها إضاءة فمحد يشوفك أصلا.
2: أيوه.
3: وليت الدراج يعني واجد صغير, فهذا الإضاءة اللي في القرون كانت يعني تنبه أن في شيء قدامك.
2: جميل.
3: زين ما الباندا والأرنب هذيلا كنت أنا والشباب لبسهم لما يجينا مثلا إعلان نوزع كوكيز نوزع هدايا مدري إيش كذا. يعني في مرة تعاون معنا مشروع منزلي قال والله أنا عندي كوكيز وكذا وأريد أوزعهم يعني على الناس وهذا, وريكم تسووا إعلان. قلنا لهم إن شاء الله. زين فكلمت الشباب وكذا وتعاونوا معنا محل نفس الشيء لإيجار الدراجات, هذا أول محل هنا في عمان لإيجار الدراجات النارية. زين قال أنا بعطيكم الدراجات وهذه اللي عطونا الكوكيز, وانطلقنا نوزع في الملاعب في الحدائق والأطفال مستانسين وكذا. والمرة الثانية كان تعاوننا مع محل جاهز سوولنا تحدي, هو ترى في عالم الدراجات التحدي دائما بين السبورت وبين الهارلي.
2: أيوة.
3: فكلمت زميلي معان هو نفس الشيء صانع محتوى, قلت له بنطلع بنوزع كاميرات على الناس بحكم أنه عيدية يعني وعيد حاليا جاي. قال لي تم, وطلعنا يعني ووزعنا واستانس الناس وكذا. فكذا يعني لما يكون في شيء يونس الناس بتشوف الأرنب موجود إن شاء الله.
2: ومن هنا بدل صناعة المحتوى.
3: أيوة بالضبط.
2: تخصصت في الدراجات أكثر يعني, أيضا عندك خيول.
3: أيوة عندي حصاني فخر زين, بس أني تخصصت في الدراجات أكثر بحكم أن واجد ناس في مجال الخيول, وصراحة أنا معرفتي يعني مقبولة في عالم الخيول, ما أنا أقدر أقول أني محترف وأعرف وكذا, فما دائما أقدر أفتي وأقول كذا وكذا وكذا. لكن في الدراجات احنا عايشين في الصناعية الشباب, واليوتيوب ما يقصر يعني نتعلم دائما. في البداية كنت حالي مثل حال أي بايكر جديد ما أعرف شيء ودائما ينقص علي ومدري ويش في القراجات وكذا, بس تعلمنا يعني من الأشخاص الصح. زين ونفس الشيء في عالم الخيول يعني في صالح وفي الطالح مثل ما تقول, فأنت تتعلم يعني تلاقي ناس واجد في هذه المجالات. زين ونفس الشيء دخلت في مجال الهايك نفس الشيء يعني, وأنا بديت من الدراجات وتفرعت في كل مكان في الخيول وفي الهايكات وهذا وكذا.
2: جميل. قبل أروح لسالفة فخر أول خيل, كثير من ملاك الدراجات يسمعون عبارات اللي بتروح فيها ولا فلان توفى بحادث بسبب دراجة. فاليوم يعني دائما ارتبطت هذه الصورة النمطية بالوفاة والحوادث والدراجات, فهل مشكلة في الدراجة ولا في السائق ولا في المحيط اللي حوالينكم؟
3: هو والله عشان يكون صريح معك هو من الثلاث عوامل كلها اللي ذكرتيها.
2: نعم.
3: زين يعني أحيانا الإنسان يكون ماخذ جميع

0: ثقافة السيفتي شوية عندنا يعني في ناس كثير ما يلبس سيفتي. ليش؟ والله شكله ما حلو علي. يعني أنا أصحابي أول ما هذا يشترى دراجة أروح ناخذ لهم لبس سيفتي كامل ويطلع شكلهم مربع زي فيقول لك يا أخي ما حلو علي ما أدري إيش. بس إن دائما يعني عندنا عبارة إحنا اللي هي dress for the slide not for the ride. يعني في عالم الدراجات وللأسف إن انت ما مسألة هل بتسوي حادث، مسألة متى بتسوي الحادث وكيف تطلع بأقل أضرار ممكنة. يعني انت لما تطلع بتكون مثلا مركز ومنتبه على كل اللي حولك وكل شيء، في النهاية يجيك شخص من أصحاب السيارات يخاص تليفونه ما منتبه وطلع عليك وراحت حياتك أو ممكن تروح يدينك أو رجلك لا سمح الله. يعني انت ممكن بس انه مثل ما تقول تاخذ بالأسباب عشان تتجنب الإصابات وهذه. وفي النهاية أغلب الهوايات يعني فيها خطر زين، ما يعني نادر تحصل هواية. مثلا الخيل ممكن يرفسك، ممكن هذا تنشل، واجد حوادث صارت في الخيل. بس بحكم الدراجات ان تقدر تطلع فيها بسرعة قانونية ومدري ويش وكذا تتهور، فدائما نشوف الحوادث فيها اكثر. وفي النهاية اي مركبة اذا اسيء استعمالها ممكن تكون قاتلة لا سمح الله، او ان تسبب يعني اصابات خطيرة. يعني حتى لو مثلا السيارة، الجيتسكي، السيكل، هذه الاشياء كلها ممكن تسبب اصابات. يعني في النهاية ما الدراجة فقط، ولكن نحاول ان نوعي في البداية. يعني انا كان محتواي سوري طلعت شوي على الموضوع، بس انه عشان اتكلم اوضح هذا الشيء. في البداية كان محتواي يعني ضحك ومسخرة وكذا، بس حاليا احاول يعني احس ان شال مسؤولية، لانه في كثير ناس يرسلولي والله انا اشتريت دراجة بسببك، والله انت الهمتني اشتري دراجة. اوكي انا مستانس انه اشتري دراجة، بس لو صار لشيء انا بحس بالذنب. يعني فاحاول اني اعطي طاقتي كامل لهذا الشخص، انصحه البس سيفتي، سوي كذا، تعلم، ارسلهم رقم الكوتش، روح طلع ليسن. اهم شيء يعني اي شخص ياخذ دراجته اقول له اهم شيء تطلع ليسن، لانه بيجيك تأمين لا سمح الله، بيجيك ما اعرف ايش، لا صرت حادث ما حد بيدفع عنك، انت بتاكلها في النهاية. انت الدراجة ماخذنها بألف وشي، لكن الإصابات وهذا من بيعوضك؟ من بيعالجك إذا ما عندك تأمين، ما عندك أول وتالي كده؟
1: صحيح، مهم جدا السيفتي. من ضمن الفيديوهات أنت قلت شفت شريط حياة صديقك وهو كان بشوية
0: وبيروح فيها. أيوة، هذا كنا طالعين رايد من إلى يتي أو السيفة تقريبا زين، فقالوا نريد نروح من عطفات وكذا نستانس شوية. قلت لهم أوكي، وكان معنا تقريبا شخصين أول مرة يطلعوا معنا. فاحنا بالرايد لما في اشخاص جديدين في العاده نخليهم قبل الاخير، واخر يعني اخر شخص يكون شخص متمكن شوي عشان يشوف كيف انحناهم كيف هذا، ونعطيهم نصايح بعدين. ففي هذا الشارع الخط متصل، وانا كلمت الشباب انه لا حد يتجاوز، في سيارات تجي، واغلبهم يعني اول مره كانوا يقعدوا الشارع. انا من السنه الماضيه يعني رحت هناك وشفت المكان واستانس يعني. فكلمت الشباب لا حد يتجاوز، ما بنسرع واجب بحكم ان عندنا مبتدئين، يعني خلونا على الراحات عشان يتعلموا كيف ينزلوا بالدراجه وكذا والاساسيات يعني بشكل عام. يعني واحد منهم اسبوعين ما كمل ماخذ الدراجه، فاصلا كلمناه ان حتى لا تنزل بالدراجه، امشي على الراحات، شوف احنا كيف ننزل وتعلم الطريقه صح. فهذا صاحبي الله يهدي والله خطره يقول اسمه بس خليني ساكت بستر عليه زين. قال تجاوز يعني الشرط لنا يا فلان لا تتجاوز، ما سمع الكلام، على منعطف وتجاوز وتفاجأ ان السيارة قدامه. المشكلة انه كان يعني نازل بشكل كامل بالدراجة، لو نزل اكثر بيطيح او بيزحلق يعني برا على الشارع. بس ان الحمد لله في اخر لحظة صاحب السيارة طلع برا على الشارع، هو تفادى الموقف. طبعا اول ما طلعنا من هناك استلم يعني قشبلين، قال امين يعني. ومن يومها كل ما ألاقيه تتذكر لما كنت سويت ما أعرف إيش كذا أسبعه عشان ما ينسى الغلط اللي سوى. وفي النهاية أحس يعني مثل أخوي، يعني لو صار لشيء ولا شيء مسؤولية في النهاية، إحنا كلنا طالعين مع بعض، والبايكرز مثل يعني مجتمع قوي مثل أخواني أحسهم هذين، إن كل ويكند طالعين كذا والأول وتالي. فإن تشوف يعني شخص عز عليك يروح فيها قدامك فشيء ما سهل ابدا.
1: صحيح. انت حاط داش كام يعني في الدراجه؟
0: بالضبط انا مركب الكاميرا اللي هي انستا 360 وشغاله من بدايه الرايد لين نهايته، حتى شال بطاريات احتياط عشان لا سمح الله لو صار شيء ولا شيء. يعني يعني للاسف في بعض اصحاب السيارات مثلا بيدعم لا سمح الله دراجه او شيء كذا ما بيجلس ينتظر، لانه بيعرف انه بيدفع فهمتي، فبيطير زين. ف ما عندك دليل ان حد دعمك او شيء كذا لما تسوي حادث الا هذيك الكاميرا، يعني تصويرها ما شاء الله جدا واضح، يلقط الارقام وكل شيء على طول. فاي حد يعني يكلمني انه وش اركب الكاميرات اقولهم هذه. يعني انا في البدايه كنت مركبنها فقط كداشكا، ما حل الفلوجات والتصوير كذا، بس قلت دامها مشت يعني

0: يلا نستفيد منها مرة واحدة. فأغلب المواقف اللي تصير وكذا موثقة في الكاميرا.
1: جميل، يعني مهمة جدا هذه الكاميرا.
0: جدا جدا صراحة.
1: طيب أنت أيضا تتفهم اللي هو حالات التهور لما تيك أنا بسرعة الحين، تتفهم هذا الموضوع؟
0: أتفهم.
1: في نفس الوقت آمنت أكثر من مرة وشفت رحمة الله في أن سلمكم.
0: والله دعاء الوالدين أنا أقول اللي سلمنا، والله الله الله رحمنا يعني وراف بنا. في النهاية يعني في أماكن مخصصة أن تستغل فيها هذا مثلا السرعة اللي تريد تطلعها وكذا، بس للأسف حاليا ما موجود عندنا في السلطنة، وإن شاء الله يعني نتمنى من الإدارة والسلطات أن يوفروا لنا مكان تستغل فيه هذه المواهب، مثلا حلبة للدراج ريس للبايك شوز وأول وتالي وكذا. في النهاية يعني بيجي شخص بيعدل دراجته وكذا وما أعرف إيش، يعني ما أخذ دراجة سرعتها توصل 300 كيلومتر زين في الساعة. ف احنا ننصح ونحاول نوعيهم انه يا فلان لا تسرع لا تدوس، خل بنروح مثلا عندنا في دولة الامارات في حلبة للدراج ريس، روح هناك ب30 ريال سجل ودوس على راحتك، يعني لا تخاطر بحياتك. ليش يعني اذا حياتك ما رخيصة لهذه الدرجة، في النهاية عندك ناس واهل يحبوك ويهتموا لك، فتحاول تمسك نفسك شوية. يعني في البداية بتقول وما الحماس وكذا، بس يعني لما تشوف الناس مثلا يخسروا أعضاء من قسمهم أو ناس يفقدوا ذويهم في هذه الحالات تبدأ شوية تتعظ. يعني عندنا أخونا عاطف الشيذاني، يعني إنسان ما شاء الله عليه في الأعمال التطوعية وكذا، هذا الإنسان جدا فخور فيه أنا. هذا أنا خذيت الدراجة اللي هو سوى حادث فيه، ثاني دراجة كانت لي، وهذا الإنسان يعني ما شاء الله عليه، بس انه في لحظة غلط بسيط خسر رجله في حادث دراجة زين. فالغالبية لما عرفوا اني انا شريت الدراجة اللي هو سوى فيها الحادث لاموني انه كيف خضيت هذه الدراجة وما عرف ويش والرجال منقطع رجله فيها وكذا، بس انه الاستخدام يختلف.
1: أيوة.
0: ويعني الانسان يتعظ، يعني اغلبهم بعد ما صارت السالفة مثلا حال اخونا عاطف بدأ يتعظ انه ما بسرع، ما بدخل من حنيات بسرعة، ما بخالف القانون اول وتالي كذا. فيعني انا كبايكر مشهور حاليا في السلطنة أحاول أني أوعي الناس وأن يعني بلاش السرعة، في أماكن إن شاء الله بتخصص أنك تستغل في هذه المواهب، بس صبر إن شاء الله يعني نحاول نضبط الأمور بإذن الله.
1: وأحيانا أنت تكون أصلا ملتزم بالسرعة ويعني ماخذ احتياطاتك، بس الخطر يجيك من غيرك.
0: بالضبط أيوة. يعني دائما أقول حال ربعي اللي يعني علمت أكثر من شخص كيف يسوق لما اشتري دراجة وإيش الأشياء، يعني مثلا أعطيهم رقم الكوتش هذا بيعلمك كيف تطلع ليزن وكيف يعني تسوق، بس أنا بعلمك أشياء ما بيعلمك إياها إلا يعني ما بتتعلمها إلا بالخبرة. فأقول له أول شيء تركب الدراجة دعاء الركوب ودعاء السفر، هذا أمي محفظتني إياه، كل ما أطلع قول هذا الدعاء. ليش؟ يعني وأنا آمن أنه صراحة هذا الدعاء كان سبب في نجاتي في مرات كثير يعني سلمت فيها. فأقولهم خلف بالكم أنك كل حد حوالينك يريد يقتلك، بذل الطريقة أنت تكون متنبه وواعي حال اي شخص حوالينك، يعني اصحاب السيارات، اصحاب الدراجات الثانية، اصحاب الشاحنات بشكل عام، لان اصحاب يعني الشاحنات انت ما يشوفوك في النهاية، انت في دراجة صغيرة وخاصة بالليل صعب، فما يعني شاحنة مرتفعة وصوتها عالي وكذا فصعب انه ينتبه لك، فدائما عيونك 4-4 مثل ما يقوله لما تطلع. ايوه
1: انزل الوالدة، نتكلم عن الوالدة من البدايات من اول دراجة.
0: ايوه
1: الله يعينها الصراحة.
0: والله الوالدة يعني اول شيء احب اشكرها على صبرها، يعني صبرت واجد معي، يعني لو شخص ثاني بيغسل يدينه مثل ما يقوله هي، حتى يعني من بديت انا الخيول والهايك وهذه الاشياء قالت لي انت باغي تموت بس ما اعرف كيف، كل يوم تكتشف لنا طريقه جديده تموت فيها. والله في البدايه يعني مثل ما تقولي كانت رافضه زين فكره الدراجه وانه خطر وكذا وما ادري ايش، بس بعدها يعني شافت التاثير اللي جالس اصنعه انا،
1: يعني تغيرت الفكره، هي صارت الحين مأمنة عليك أكثر.
0: هي ما مأمنة بس يعني مثل ما تقولي خلاص مش أسوي
1: بها. يعني شوف أنك وصلت درجة الوعي.
0: يعني الحمد لله، يعني قبل كانت تخاف لأن تعرفني شوية ها يعني شاب وطايش وكذا، بس إن الحمد لله الحين كبرنا وواعينا. فآخر دراجة يعني بعتها لي كانت تقولي ليش بتبيعها وانت اشتغلت عليها من الصفر ومدري إيش وكذا وخسرت عليها ومعاوش، ما رضيت بيعها والله العظيم. دبعت الدراجة وصلنا البيت بنشل الدراجة، ما الدراجة لين الحين ما تشتغل. ربيع شراها وتبهدل فيها مسكين والله زين. قالت لي ليش تبيعها؟ قلت لها زين ان شاء الله يعني قدام بنشتري ثاني، وانت تحب الدراجة؟ قلت لا احبها بس يعني نطبح للأحسن مثل ما تقول. يعني صراحة تعلقت في ذيك الدراجة واجد يعني، لأن مثل ما خبرت شغليت أنا بحادثها، فاشتغلنا عليها أنا والأخ شيخان الذهلي، نفس الشيء شخص معروف في عالم الدراجات، وهذا أسطورتنا إحنا في عالم الدراجات مثل ما يقوله زين. فهو علمني أغلب الأشياء يعني عن الدراجات وكذا. فالوالدة في البداية لما بديت أخيول أنا انتبه بتطيح وما أدري إيش وكذا، وطحت كم مرة يعني. المشكلة إن مخاوفها أنا قاس أحققها يعني، ما قال أطب منها كده،
1: فهمت؟ يمكن عقلك لا واي قاعد
0: بالضبط يعني. المشكلة إن أنا شخص كنت يعني ما قوي الطلعات والأدرينالين وكذا، أنا كنت بيت بلايستيشن 24 ساعة بس. بعدين اكتشفت العالم الخارجي وبدينا عاد خيول وفتح على الشاطئ وركض وما ادري ايش، لين طحت وقال انشقاق في الكتف يعني شق في العظم. فبعدها قالت لي شفته ما ادري ايش وكذا وقلت لك انت يعني خوف الوالده في النهايه شيء ما يعني ما تقدر تتحكم فيه انت، بس ان احاول اني اطمنها يعني بين فتره وفتره. وصراحه يعني الله يحفظها واجد واجد تعبت معي، ان شاء الله في يوم من الايام بخليها فخوره اكثر مما عانت معي في حياتي حاليا
1: باذن الله تعالى. وهذا ايضا رساله احنا نرسلها لكل من يعشق الادرينالين والمغامرات، بانه في اشخاص غاليين ينتظرونك
0: بالضبط
1: خاف عليك
0: بالضبط. يعني اذا ما تفكر في نفسك او نفسك عليك هنا، تفكر انه في عندك اهل، في عندك اب، في عندك ام، في ناس يعني يحاتوك يريدوك ترجع البيت. يعني انا اول ما اطلع يعني برسل مثلا حال ربعي او مثلا امي اني انا ترى طالعين رايد دراجات كذا كذا كذا، واحيانا لما ارجع انسى ارسل يعني لاني كنت تعبان، بس بلاقيها ساعه 4 الفجر راسلت اللي رجعت ساعه 1 عشان تطمن. يعني في النهايه لازم بيخافوا عليك ويحاتوك بحكم ان انت تسوي شيء، هم يشوفوا كل اللي حولك يقول انك لا تسوي، مع ان يعني الدراجات ما اقدر اقول ليش انه ما خطر، هو فعلا خطر يعني، وانا شهدت على ذا الشيء وشفت مواقف قدامي كثيرة زين، بس ان القلب ما يهوى عاد صعب.
1: ايش المواقف اللي حدثت امامك وكانت مؤثرة بالنسبة لك؟
0: والله هو حاليا اكثر موقف اللي هو موضوع هذا الصديق لما كان بيموت، لانه كان يعني شعر عن الموت مثل ما تقول، انت جاي بدراجة بسرعة مع السيارة وجه لوجه، يعني صعب انك تطلع منها حي. فذاك اليوم انا حسيت قلبي طاح في بطني زين، وبالعبد نزلت الفيديو بلا صوت لاني قاسة تنازع كنت يعني اقول فنزلت الفيديو ركبت عليه اغنية عشان ما يسمعني ويش جالس اقول يعني من كثر ما اني خايف عليه. فصارت مواقف واجد يعني، ناس يقحموا علينا بسيارات يعني، يعني في اشخاص مثلا في الزحمه يعني في بعض البايكرز يعني مثلا بيسوي اللي هو لين سبليتنج او لين فلترنج اللي هو في الزحمه بتشوف فيه قص من الزحمه كذا. طبعا هذا الشيء مخالف القانون، عليه مخالفه زين، بس بحكم بعض الدراجات مثلا الهارليس ما فيهم راديتر او مبرد، فاذا وقف مكان الدراجه ترفع حراره فعادي تكسر مكينة أو يعني واجد أضرار ممكن تصيبها، فتشوفهم يقص الزحمة. فبيجيك واحد من أصحاب السيارات إنه يحط راسه براس هذا البايكر، ليش أنا طابق في الزحمة وهذا جالس يروح ويطلع عليه. يعني أنا بنفسي صار لي هذا الشيء، مع أني ما كنت جالس أقص الزحمة، الشارع مفتوح الزحمة على يمين، وفجأة بتشوف واحد يطلع عليك على طول. ف يعني واجد مواقف صراحة صارت لنا، و بس في النهاية احنا مدركين يعني للمخاطر اللي تحملها هذه الرياضة او غيرها، يعني مثلا الخيول والهايك يعني.
1: نتكلم عن الاصابات اللي حصلت لك ولغيرك، ايش كانت وايش الاقوى وايش اللي اثر عليك هو اثر فيك ايضا
0: حاليا؟ يعني بالنسبة للاصابات الاقوى هي اصابة اخونا اللي هو عاطف الشيذاني، ونفس الشيء اخونا شيخان الذهلي، هم يعني الاصابتين الاقوى اللي شفتهم حاليا في عالم الدراجات، واثنينهم الاخوان يعني خسروا رجلهم زين. بس ما يعني بالنسبه لاخونا شيخان هذا الشيء ما وقفه يعني عن حب الدراجات والسواقه وكذا، يعني ما شاء الله عليه يسوق احسن مني بمراحل، يعني طلعت عقبه عابرات خلاني ما اسوق. قلت له شيخان بنطلع عقبه عابرات كذا، قال لي عادي خله. انا كنت متخوف لانه اول مره اطلع العقبه، قال لي انت سوي نفسي من طلع العقبة. أنا قاعد أشوفه كده بس أقول هذا كيف أسوي نفسه.
1: هو فقد رجله؟
0: هي وعنده رجل اصطناعية حاليا.
1: أيوة ما شاء الله.
0: بس انه وعنده قراج يعني في الصناعية, هو بنفسه يشتغل على الدراجات. يعني كم مرة اكلمه الشيخ انا جيب عامل للدراجات, يعني جيب شخص يساعدك, يرفض يقول انا ما اضمن, يعني اجيب عامل اجنبي ويسوي لك شغل اي كلام وتطلع انت وتموت في النهاية. هذا الشيخ ذمتينه. يعني انا لما شليت له الدراجة لما خضيتها فكك الدراجة كامل وركبها من الصفر, يتأكد من واير يقول انا ما, يعني في النهاية هذه دراجة يعني وصله واحدة غلط او شيء بركب غلط ممكن يودي بحياتك. فيقول ما اضمن اخلي حد يعني يشتغل مكاني او يساعدني, افضل اني اشتغل بنفسي واشوف شغلي واطمن.
1: يعني هذه الدراجة المستعملة انت تفككوها من الوكالة تكون امورها طيبة.
0: ايه اللي من الوكالة تكون امورها طيبة. انا اللي شريتها ثاني دراجة لي كانت بحادثها, فقال لي لازم ابطل الدراجة كامل وارجع اركبها من اول. قلت أيوه. له ما مشكلة يعني خذ راحتك, اهم شيء السيفتي مثل ما يقوله.
1: همشي السيفتي.
0: أيوة.
1: نروح الحين للخيول.
0: يلا.
1: أيوة. أيضا فخر كان حالة يرثى لها يوم خذته.
0: والله فخر. أنا كنت أدور يعني على خيل فترة تقريبا شهرين أو ثلاثة كذا. فكل مرة أشوف خيول, يعني في خيول تعجبني وكذا, بس إنه يطلع فيها يا إصابة كبيرة في العمر مطلعة من سباقات. فكنت أريد خيل يعني يكون سريع وقدر أطلع يعني قوته وأشوفه يكبر وكذا. ف كلمت يعني دخلت في السوق المفتوح واشوف وكذا اعلانات كله من السوق المفتوح. احنا عايشين على السوق المفتوح وتيمو ترى.
1: زين حلو دعايات.
0: ايوه بالضبط. فدخلت وشفت يعني الشخص هذا عرض لنا زين من نزوه, فاستغليت الوضع اهلي رايحين صلاله قلت يلا غايه نزوه. زين كلمت الوالده وراح قلت لها رايح اشوف حصان, فقالت لي الله يستر. زين لان اصلا ما عندي مكان اخليه. قالت لي عم بتخليه في الصاله ولا ما عندنا مكان. قلت لها ما مشكله الله يحلها ان شاء الله
1: في الصاله خير.
0: فرحت وشفته, اول ما شفته قلت انا هذا ما اطلع الا شارنا اليوم يعني الحصان. ومع انه كان عمره جدا صغير كان مهر وكان غير مناسب للركوب ولازم انتظر تقريبا سنه عشان اركب هذا الحصان. قلت ما مشكله عادي باخذه وبنشوف يعني كيف لين سنة وغيرها يعني قدام. فخضيته وكان في اسطبل المجد في البداية زين ما قصروا معاي يعني ما شاء الله لين كبر وعصفورة وضو حالي زين. ورحت أقربه وطيحني كم مرة وهو يعني عنيد حصان عنيد شوية
1: لين اليوم عنيد
0: معي أنا لا بس مع غيري هو يعني في الاسطبل ما شاء الله ما بقي حد ما ذايق طعم الأرضية معه. أيوه مع أنه حجمه صغير وكذا بعده يعني لأنه حاليا عمره 3 سنوات فالخيول يعني تعيش لعمر 20-25 سنة فبعد يعني عنده مستقبل واعد يكبر ويصير معضل ونشارك سباقات بإذن الله. وخاصة أنه من سلالة يعني مخباط بيرنينج ساند واللي هو حصان نفس الشيء معروف في عالم السباقات حاز على عدة جواز. فأنا لما عرفت أنه ولد مخباط قلت لازم أخذه. فخليته وديته الاسطبل السابق يعني ومع الأصحاب وما قصروا فيه يعني ما شاء الله مهتمين فيه جدا ويجيبوا لي شاطئ ومريحين مثل ما تقول يعني.
1: إنزين أنت الحين جربت يعني خلينا نقول عالمين مختلفين اللي هو الخيل والدراجة.
0: أيوة.
1: هل شعورك في الدراجة نفس شعورك في الخيل ولا لكل واحد عارف عالم مختلف؟
0: هم يعني متشابهين بس مختلفين تماما. يعني بالنسبة حال الدراجات الشعور غير لما تسوق آلة وغير لما يكون كائن حي. يعني أنا لما بعد دراجتي الثانية كنت مخير بين أني أبيع فخر أو أني أبيع دراجتي هذه, ما فكرت حتى مرتين على طول بعت الدراجة لأن الحصان هذا يعني مثل ولدي شفت أنا يكبر من يوم صغير وما أدري إيش وربيته وأول وذكريات كثيرة في النهاية كائن حي ويحس. والخيول يعني غير يعني كيف أقول الشعور يختلف. هو ما نفس يعني مثلا سرعة الخيل أقصى سرعة ممكن يوصلها إلى 60-70 كيلومتر في الساعة وهذه اللي هي الخيول السباق القوية يعني. ما نفس الشعور بس الشعور الحرية اللي يعطيك خاصة على الشاطئ وهذا شعور ما ممكن شيء يشابه. يعني أنا لما بديت في عالم الخيل كان قبل الدراجات بس كان في بدايات يعني فالكل كان يقول لي لما بتاخذ دراجة بتنسى عالم الخيول.
1: أيوه.
0: بس لا يعني ما نسيت عالم الخيول ابدا وللحين كل جمعه طالعين في شاطئ العذيب نركض رايحين رادين وان شاء الله يعني نشوف. حاليا جالس اجهز يعني فخر مع اسطبل السابقي عشان نشارك ان شاء الله في سباقات باذن الله على الموسم الجاي.
1: حلو. ايش نوعيه المنافسات والسباقات اللي ممكن تشارك فيها او شاركت
0: في الخيول ولا الدراجات؟
1: هو الحين انت ما شاء الله عالم مختلف. نتكلم عن الخيول.
0: الخيول زين. بالنسبه حال الخيول حاليا ما شاركت انا. اخوي الصغير ناصر شارك في مسابقه قفز حواجز وما شاء الله جاب الاول
1: ما شاء الله.
0: ايوه يعني وبيشارك نفس الشيء في سباق قدره الحين وسباق سرعه نفس الشيء. هو نفس الشيء عنده حصان ترى, فصايره منافسه بيني انا وياه شويه. زين فانا قاعد اجهز حصاني في الاسطبل وهو يجهز حصانه في الاسطبل مختلف عشان لما يجي الموسم عاد نتواجه ونشوف من الاحسن ان شاء الله. ايوه من الاقوى.
1: بالنسبه للدراجات طيب اليوم ايش المنافسات اللي شاركت فيها واللي ايضا تطمح انك تكون جزء منها؟
0: والله حاليا انا ما شاركت في منافسات لكن شاركت في بايك شو او عروض دراجات. يعني اخر بايك شو كان قبل اسبوعين تقريبا او ثلاثه في القرم ووتر فرونت. كان أيوة. بايك شو كار شو يعني منظمين حرفيا اطفال عمرهم 16 17 سنه. فلما شفتهم يعني جالس اقول انا وش اللي منعنا احنا من اللي نسوي اكبر من كذا. وجوائز تكون يعني في جوائز وفي يعني مجهود في عذرا في جواز المجهود اللي الناس قاعده تبذله. يعني واحد قاعد يعدل دراجته وكذا اخر شيء بيخزنها وبيروح يشارك في مسابقات برا. ليش يعني احنا وش اللي منعنا من ان نسوي مسابقات وبايك شوز وعروض قويه هنا على مستوى الخليج حتى؟ يعني عندنا الجمعيه العمانيه للسيارات مساحه كبيره جدا ممكن نستغلها في هذا الشيء وان شاء الله يعني نعمل حاليا على ذلك. يعني على هذا الموسم نسوي بايك شو يكون الاول من نوعه ويكون بشكل سنوي بيكون. يعني في جواز قويه للكاستم بايكس للهارلي للسبورت والكل يمدي يشارك ان شاء الله يعني عشان نحفز ان هذه الهوايات تروح في المكان الصح.
1: جميل. طيب ايش اللي يحتاجه اليوم اصحاب الدراجات
0: عشان
1: الى جانب خلينا نقول الخدمات اللي انتم محتاجينها
0: الخدمات والله يعني ما اقدر اطالب بالكثير. يعني حرفيا الشوارع زينه تقدر تطلع بأمان. يعني في أنا طلعت في كينيا الشارع عبارة عندهم عن حفرة وشوية شارع. يعني أنت لو تطلع بدراجة من الدراجات
1: دراجتك إلى كينيا؟
0: لا لا لا لا أنا جاني شركة تواصلت معي هناك شركة يمنية. زين الأخ أبو بكر تواصل معي قال لي يعني بندفع لك كل شيء وتعال نباك بس تصور فلوق هنا. طبعا أنا ما أخفى موت الفرس قلت لتب خضيت إجازة من الدوام ويلا على كينيا. طبعا رحت هناك وتفاجأت ان في بايكرز يعني مسجلين هذه هي رحله هم يسووها شهريه تقريبا. فكان في بايكرز من الامارات ومن الكويت ومن السعوديه ومن قطر.
1: ايوه
0: فاغلبهم يسوق من 30 سنه من 20 سنه وانا رايح لهم اسوق سنه ونص فالخبره شبه منعدمه
1: والله. مع الدراجة الأولى أتوقع في خبرة.
0: والله هذيك فادتني واجد الدراجة الأولى صراحة.
1: بضارة النافعة سبحان الله.
0: أي والله والله واجد واجد فادت خصوصا في كينيا. يعني الشارع ما كان يمديك تتوقع كيف وش بعد المنعطف بيكون قدامك. يعني دخلنا جبل كينيا والمنعطفات كانت قوية. فالليدر اللي هو كان أبو بكر يقول أصحاب السبورت لا تنزل المنعطفات يعني لا تنحنوا بالدراجة أو تسرعوا لأن ما تعرف إيش بيكون قدامك. أيوة. طبعا احنا ما سمعنا الكلام انا والاخ فهد الحمد من قطر على طول طيران هناك في هذا ما صدقنا حصلنا مساحة باشر ادارات وهذا. طبعا هذا في كينيا. انزين فرحنا الجبل ورحنا نازلين نتفاجأ بقطيع عبقار قدامنا ومسادين الشارع كامل. يعني فالحمد لله يعني تفادينا الحادث اللي كان بيصير هناك وهدينا بعدها رجعنا اخر شيء ورا على الراحة.
1: هذا المرور مش احنا داخل في ابقار
0: وابقار والله العظيم. يعني ونفس الشيء قطيع خرفان وواجد واجد اشياء. ونفس الشيء خلونا ندخل السفاري بالدراجات النارية.
1: ايوه
0: زين وكانت تجربة واجد واجد حلوة تشوف وحيد القرن والقواميس وهذا وانت بالدراجة خاطف عدالهم. بس عاد ما يمديك تطيح لان اذا طحت ترى وهقب عليك واحد منها خلاص بتودع على طول.
1: اكيد. كنا نتكلم عن اللي الخدمات اللي تحتاجوها في اليوم.
0: بالضبط.
1: ايش هي يعني ابرز المشاكل اللي تعانيها وتواجهك لما تطلع مشوار؟
0: والله هو اكبر مشكله الجو عندنا حاليا. يعني احنا عندنا كم بالشتاء 3 أشهر تقريبا ولا 4 أشهر وبعدها صيف فهذا الشيء ما نقدر نتحكم فيه احنا. زين لكن بالنسبه للشوارع بالنسبه للناس في الشارع وكذا هو الحمد لله حاليا ما ناقصنا شيء بس محتاجين يعني الناس شويه يشدوا حيلهم ويبدروا التليفونات لما يسوق. يعني اغلب الناس ما بينتبه لك على الدراجه اللي خاطفه على يمينه او شيء كذا بيكون خاص التليفون او شيء في السياره وبيدعم لك صاحب الدراجه وراح تروح يعني في على ويش على شيء ما يسوى استخدام التليفون. فيعني كلمة لأصحاب السيارات شوي شوي علينا ترى أنا والله مساكين يعني دعمة واحدة منكم ولا شيء على طول رحنا فيها يعني لا سيفتي ولا شيء حتى لو تلبس سيفتي كامل في النهاية لو دعمة قوية أنت بتودع
1: من هذه من أكثر الحوادث الرائجة بخصوص في عالم الدرايات
0: لا استخدام الهاتف استخدام الهاتف من أصحاب السيارات يعني سبب رئيسي انه يدعم اصحاب الدراجات انا ما جالس شخصا ما اريد اي صاحب سياره يجي يقول لي والله انت سويت كذا انا ما جالس شخصا انا بس جالس يعني انبه لان في ناس كثير حاليا قاعدين يدخلوا عالم الدراجات من وراء السوشيال ميديا زين يعني بيشوف لك فيديو وكذا وما اعرف ايش وهذا يلا غايته دراجه وما عنده خبره يعني واحيانا يعني في مناطق مختلفه بياخذ لك دراجه وهو حتى ما عنده ليسن
1: صحيح
0: زين فيعني أنا من جهتك كبايكر أحاول أني أنبه أصحاب الدراجات ونفس الشيء أحاول أنبه أصحاب السيارات زين في النهاية يعني مثلا أصحاب الدراجات ما بنقدر مثلا نركب جزوز صوته عالي عليه مخالفة وكذا ما نقدر نعدل في الدراجة فلما تخليها يعني وكالة أصحاب السيارات ما يسمعوك يعني تلقى مشغل مسجل كامل داخل وطربان لخ وما يسمعك وانت خاطف فعادي يعني ما ينتبه عليك وكذا فان شويتين نشد حيلنا نودر التليفون ونركز في الشارع الله يخليك
1: جميل جدا واليوم ما شاء الله انت حسابك يعني انت سخرته من اجل الرسائل الإنسانية وانك توعي الشباب اللي تأثروا فيك وانت قدوتهم اليوم لو ياك واحد وقال لك بشتري دراجة ايش بتقول له
0: والله انا اول نصيحه حالي لما حد يجي يقول لي اقول له لا تشتري زين
1: معقوله
0: انا ما
1: والدي قالت لك لا تشتري
0: دراجة انا ما اسمع الكلام زين بس انه يعني في البدايه اقول له يعني شو اذا لا مفر منه يعني لما تشتري يبدا ب 400 سي سي 300 سي سي اذا كان لا بد منه 600 سي سي يعني الناس يعني في بالهم فكره ان الدراجة 600 سي سي ما سريعة لازم اخذ 1000 سي سي الالف سي سي سرعتها 300 كيلومتر انت وين بتطير يعني
1: وين بتسوقها
0: بالضبط وين يعني ليش ترى يعني ما انت بتاخذ دراجة انت ما بتستخدم قوتها الكاملة ابدا يمكن بتبيع الدراجة وانت ما واصل حتى يعني سرعتها الكاملة فليش يعني اول شيء خسارة فلوس وخسارة امكانيات للدراجة يعني والدراجة غير كذا وزن فيها طبعا انا اتكلم عن اصحاب السبورت انا ما اتكلم عن مثل اصحاب الهارلي خليه ياخذ 1700 سي سي 1800 في النهايه دراجاتهم ويسوق بهداوه يعني ما شاء الله عليهم
1: يمكن الهارلي اللي يسوقوها شويه كبار بسن
0: لا في ناس في عمري حتى ما انا اعتبر كبير في السن ولا لا بس في ناس في عمري واصغر يعني يسوق هارليات زين بس انه هادين في الشارع حتى في اصحاب سبورت يعني يسوق بهداوه في الشارع وكذا بس ان الفكره الماخوذه عن السبورت دراجات نفس السيارات انه هذا ماخذ عشان يسوي مشاكل او عشان يخالف القانون وكذا يعني في ناس متعتهم في هذه الدراجات يعني انا كشخص مثلا ما احب السرعه اوكي احب المنعطفات ننزل بالدراجه وكذا بس انه ما احب اسرع ولا ارفع ولا شيء كذا زين بس انه لما يشوفوا معي الدراجه الفلانيه او هذه الدراجه مال ترفيع فياخذوا فكره خايسه عني فانا احاول احسن سمعه
1: الدراجات الرياضيه
0: السبورت ايوه
1: الهارلي رايقين يعني ناس
0: الهارلي رايقين مرتاحين لا يحات شيء يعني دراجاتهم من الله تقي وكاله فيها صوت فمرتاحين الحمد لله لا مخالفات لا اول لا تالي
1: نتكلم عن المخالفات يلا طلع الفضايح
0: لا انا ما اسوي مخالفات يعني الحمد لله ما اسرع اسرع القانونيه دائما
1: اقوم مخالفياتك حتى تدفع مخالفات سياره ودراجه
0: والله انا اكثر مخالفات بالسياره ما بالدراجه ايوه يعني بالدراجه الحمد لله لانه يكون اكثر حذر في السياره انا واجد اسرح لما اسوق انسى اني اسوق اصلا
1: تستخدم تليفونك
0: لا لا لا لا اسمع فارس عاشور عشان كذا
1: ايوه فارس وتامر عاشور اسمهم
0: فارس عاشور زين فواجد يحكي قصص جرائم وكذا فاسرح مع القصه اجلس احلل وكذا وانسى وفجاه اشوف الرادار بشكلي وعلى سرعات بسيطه يعني 120 130 بس انه بحكم اني ما اكون منتبه عن فرق السرعه شويه فيدوفني
1: على طاري الجرائم التحليل انت تدرس قانون
0: انا ادرس قانون نعم فعلا كنت سابقا ادرس اللي هو ترجمه لغه اداب لغه انجليزيه في جامعه السلطان بعدها توظفت فطلعت من الجامعه زين طبعا توظفت في اكثر من 11 وظيفه حاليا يعني في كل مكان اشتغلت في مطاعم اشتغلت في السياحه في كل شيء ما بقيت شيء
1: ليش يعني تعددت هذه الوظائف انت تطلع لانك تمل ولا شو السالفه
0: بالضبط يعني احس اني ما اقدر اجلس مكان واحد لازم اقرب كل شيء يعني اول وظيفه لي كانت في ماكدونالدز سنه 2018 تقريبا بعدها في مطعم مكسيكي، يعني هذا ما له دخل في هذا أبدا. بعدها سائق مندوب أيام كورونا كان كنت مستغل الأوضاع أن كل شيء مقفل، مناديب عندهم تصريح ويلا نطلع نوصل طلبيات.
1: ما تقدر تجلس في البيت يمكن؟
0: ما قدرت أبدا، من مسقط للبريم يوميا رايح راد أوصل طلبيات، وكان مصدر دخل يعني الحمد لله قدام قوي. وبعدها دخلت شركة رحلات ومن غيرها، يعني كل مرة يقرب شيء مثل ما تقولي كذا.
1: جميل.
0: وحاليا أدرس قانون وإن شاء الله بإذن الله
1: محامي قوي.
0: محامي قوي بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. طب من كل هذه التجارب والمواقف اللي عشتها، إيش الرسائل اللي طلعت منها؟
0: الرسائل اللي وصلتني مثلا أو اللي
1: أنت تعلمت من خلاصة هذه الرحلة؟ أعتقد غيرت فيك وايد
0: واجد أشياء. يعني أنا مثل ما قلتلش قبل كنت شخص ما أحب أطلع من البيت أبدا، يعني لو أطلع المطعم اللي في حارتنا أحتاج جوجل ماب. زين. يعني كنت شخص كله على البلايستيشن أو البي سي وجيمينج 24 ساعة. وبعد دخلت اللي هو جماعة التبادل الطلابي في جامعة السلطان قابوس اللي هو مال الطلبة الدوليين، والجماعة هناك ما قصر، يعني عرفوني بالخيول، عرفوني بالهايك والأشياء والهذا، ومنها بديت رحلتي مثل ما تقولي. تعرفت يعني لقيت واجد ثقافات وتعرفت على واجد ناس. وأريد أقول يعني إن الشباب قال سمر، يعني أنا قبل لما كان عمري 18 سنة أقولنا لما يوصل عمري 22 بكون متخرج من الجامعة ومتزوج وعندي ولد. زين. أنا حاليا عمري 27، 17 وظيفة واجد هوايات، ولا متزوج ولا متخرج، يعني بس إن شاء الله نطمح إن شاء الله في المستقبل. زين. ف
1: الواحد يعني ما يستعجل او انه
0: لا تستعجل
1: يعمل من اجل احلامه ولا شو
0: صار بالضبط، يعني لا تستعجل. ومثل ما تشتغل يعني في طريقك للبحث عن الحياة لا تنسى تعيش، يعني خذ بريك بين فترة وفترة، اطلع رحلة، غير جو، يعني اهم شيء ان تخسر طاقتك الشبابية في المكان الصحيح، يعني ما في السرعة والتهور وغيره وكذا. لا يعني مثلا رياضة الهايك واجد انتشرت آخر كم سنة عندنا وبشكل جدا قوي، صار يجوا ناس من برا يطلع هايكات عندنا ورحلات وأول وتالي، فهذا يعني واجد أنصح فيه ذا الشيء. يعني خلوك بشيء بعيد عن الدراجات، طلع هايكات أرحب.
1: زين. يعني ما تزعل مثلا لما تحط في بالك وراسم فكرة معينة وخطة معينة لحياتك بس اتجهت اليوم صار آخر؟
0: والله هو يحزن شوية صراحة عشان يكون صريح معش، بس ان الحمد لله انا اتخذت هذا المنحنى حياتي، يعني
1: مش ندمان على القرارات.
0: في قرارات اندم عليها زين، وفي قرارات يعني مثل ما تقولين نتعلم منها. يعني في النهاية لو ما اتخذت القرارات الغلط ما بكون الشخص اللي انا عليه اليوم زين، او ما بكون صانع المحتوى اللي صرت اليوم واللي الناس يعني ما اريد اقول تقتدي فيه، لاني صراحه ما اشوف ان عالم يعني ان اسوق دراجه شيء يعتبره قدوه، بس ان احاول اني اكون
1: قدم رسائل اليوم. ايوه وقعد
0: يعني توصلني رسائل وكذا. أيوة. ف
1: يعطيك الف عافيه.
0: الله يعافيك،
1: تواضع منك.
0: لا والله زيد. ف وصلت يعني احب اوجه الرساله ان استغلوا شبابكم في المكان الصح، لا تضيعوا في لا تضيعوا شبابكم في لحظه مثل سرعة وتهور وغيره وكذا. في النهاية عندكم ناس يحبوكم ويحاتوا ويتمنى يعني أن ترجع البيت.
1: أكيد. تركي يعني كلامك جميل وملهم وقصتك رهيبة. شكرا. وكمل كذا مغامرات، كمل استكشاف
0: إن شاء الله،
1: لا توقف. أظني في 30 بتستمر، يعني
0: شكله بتحصل مغامرات أكثر.
1: أيوه بالضبط. يعني ما أعرف 30 بعدهم ما يعقلوا، خصوصا جيل التسعينات. هذا جيل منحوس
0: بقوة. الله
1: يعطيك ألف عافية على الرسائل الطيبة اللي تقدمها لمتابعينك واللي قدمتها أيضا من خلال هلا كافيه. جدا ملهم وأيضا متفائل فعلا. في تفاؤل جميل في هذه الحياة. والوالدة نوجه لها تحية ونقول إن شاء الله أنها فخورة فيك.
0: أهم شيء الوالدة أمشي تكون فخورة.
1: تركي البلوشي صانع محتوى وأيضا محترف دراجات نارية، شكرا لك على تواجدك معنا في هالكافيه. العفو
0: تشريف.
1: أعطيك ألف عافية.
2: هلا كافيه على هلا اف ام.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
4: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
5: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا، مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
6: فولكسفاجن.
7: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
8: لا تغير القناة، باقي إعلانين ونرجع لكم.
9: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: المتعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز إذا التزم بالعلاج والمتابعة الطبية يعيش حياة طبيعية مثل الآخرين، لذلك لا يوجد أي مبرر للخوف أو العزل أو التمييز. الخطر الحقيقي ليس في الشخص المتعايش بل في المعلومات الخاطئة اللي تخلق خوف غير مبرر داخل المجتمع.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: الطائح الدموية رسالة إنسانية تقول لكل مريض لست وحدك، فهناك من يمد لك يد العون.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 من يوليو إلى 15 من أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
0: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

أشعة الظهيرة، خاصة في الأوقات التي تكون فيها أشعة الشمس في ذروتها، يعد من الطرق البسيطة والفعالة للمحافظة على برودة المنزل، ويقلل من الجهد الذي تبذله أجهزة التكييف لتبريد المكان. كما يساهم هذا السلوك في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة التبريد، خصوصا

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو.

0: ليا صافي سنت طاس حدو قتله
1: جا مش جا جي مش مش.
2: عطائك هو ما يصنع الفرق، سواء كنت متخصصا أو طالبا أو محبا للخير. أبواب الجمعية العمانية المتلازمة داون مفتوحة لك، وقتك، مهاراتك أو حتى كلماتك المشجعة تساهم في تطوير برنامجنا. كن شريكا في رحلة التمكين وساهم معنا في رسم المستقبل أجمل لأبنائنا.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
1: أنا أحب أنا أبقى.

مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره.

0: للأسف أنه الأب عنده أولاد وأولادهم متزوجين. صحيح أنهم كانوا في ذيك الفترة يجيوا يشوفوه ويروحوا، مرات ينام مرات ما ينام، شوي يطول، فعاد خلاص قالوا للأطباء أنه من ناحيتنا إحنا كالعلاج انتهى، يروح البيت ويروح على السرير وبالجهاز، وتم توفير الجهاز وكذا. الأولاد قالوا إحنا ما أبونا ما يجي البيت، في المستشفى أريح له. طيب الأب ترى حاج السرير لما كان يعني محتاج علاج، ما قصرنا فيه، المركز ما قصر فيه والمستشفى بشكل عام ما قصر فيه، عنده سرير وعنده علاج وكذا، ليش؟ قال ما عندنا مكان. أسأل الولد كيف يعني ما عندكم مكان؟ قال البيت ما عندنا مكان خليه فيه. قلت له هو ما موجود معاكم كان؟ أنا مستغربة يعني
1: وين كان عايش؟
0: وين كان عايش؟ والبيت باسم من كان؟ أنا قاني ذا الفضول يعني، البيت باسم من؟ قال البيت بيت الوالد. شوف الصدمة يعني، البيت بيت الوالد. قلت له بيت الوالد وما عنده مكان؟ قال ترى هو ينام في المجلس ولا ينام في الصالة. قلت له ما عنده غرفة خاصة؟ قال احنا يعني من كبرنا وكذا وتزوجنا ومدري شو وكذا ما صارت غرف. طيب أرجع لك مرة ثانية، البيت باسم من؟ قال باسم الوالد. قلت له أنت تطلع وهو يدخل، يعني شوية كذا حدت صوته شوية كأنها ارتفعت، أنت تطلع وهو يدخل. فقال وين أروح؟ قلت له صرف نفسك، انت ما رجال، انت ما تشتغل، صرف نفسك، هو رباكم ورعاكم وسوى لكم بيت، اخر الحين تقولوا لي انه ما يجلس؟ قال يا اخي يا اختي لا تعقدي المواضيع. قلت له انا عقدها، بيته اولابه، ابوكم هذا ابوكم.
2: هاي شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
3: صباحكم عماني على هلا.

0: سايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

وظيفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعرب.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: إذا وصلت إلى وجهتك خلال النهار حاول أنك تكون مستيقظ حتى المساء. هذه الطريقة تساعد ساعتك البيولوجية على التكيف مع التوقيت المحلي بشكل أسرع وتقلل من أثار الإرهاق الناتج عن اختلاف التوقيت.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: إيش له هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع. تخيل العائلة في المطار، تحتات خفيفة وحماس قبل الرحلة، وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر. مع قاط سفر بسعر فائدة مخفض 3.75% صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني لإئتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى. بداية أخف رحلتك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900 900. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

الصيام المتقطع ما يناسب الكل، صحيح أنه قد يساعد بعض الناس على تنظيم الأكل أو تقليل الوزن، لكنه ليس خياراً آمناً لكل حالة صحية. مريض السكري مثلاً ممكن يتعرض لهبوط أو ارتفاع في السكر، خصوصاً إذا كان يستخدم الإنسولين أو أدوية تخفيض السكر. ومريض الكلى قد يتأثر أكثر بالجفاف أو اضطراب الأملاح، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة أو قلة شرب السوائل. لذلك الصيام المتقطع ليس مجرد نظام غذائي نبدأه من نفسنا، بل يحتاج تقييما طبيا إذا كان الشخص لديه مرض مزمن أو يستخدم أدوية منتظمة. وتفاصيل أكثر عن التغذية العلاجية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: المعلومة الخاطئة عن فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز تصنع خوف وتمييز أكثر من المرض نفسه، والشائعات ما تحمي لكن تضر وتبعد الناس عن الفحص والعلاج. انشر دائماً المعلومات الصحيحة ومن مصادرها الموثوقة. الوعي الصحيح يحميك ويحمي مجتمعك.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

التبرع بالدم لا يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح إنسانا سنوات من الحياة. كن سببا في ابتسامة مريض.

الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: تذاكر نهائي مونديال 2026 وصلت إلى 10,990 دولار أمريكي، أي ما يعادل 4,200 ريال عماني، 7 أضعاف تذاكر مونديال قطر 2022.
1: هلا

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

في بيوت الجود العمانية الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: فشله هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع. تخيل العائلة في المطار، تحتات خفيفة وحماس قبل الرحلة، وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر. مع قرض سفر بسعر فائدة مخفض 3.75% صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني الائتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى، بداية أخف رحلتك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك، وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900-90. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
1: شاركنا

للكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.

0: في 2018 مش هنسى والله، ده دخل عندي في العيادة، طلع رزمة فلوس حرفيا قد كده والله العظيم، وحطها لي على الترابيزة كده وقال لي ادفع قد دول كل مرة ادخل لك هنا في عيادتي الخاصة قال بس هتعالج من ادمان. فقلت له انت متأكد ان انت عايز تعالج؟ قال لي اه. طيب خلاص. قلت له انا مش محتاج منك فلوس، انا محتاج منك ان ده يستمر. وبدأنا نتكلم وبدأنا نتجاوب، فسألته سؤال بس، ايه اللي مخليك متحفز قوي كده رغم انك بتقولي ليك سنين؟ الراجل ده كان ليه 8 سنين تحت تأثير المخدرات. فقال لي انا باخد المخدرات من 8 سنين، اتجوزت من 4 سنين، عندي بنت عندها 3 سنين. قال لي البنت دي بدأت تبقى واعية. قال وامبارح كنت بتفرج وانا قاعد معاها على التلفزيون وكنت تحت تأثير المادة دي اللي بياخدها. قال وبعد كده بصيت لها فتخيلت انها كبرت، وتخيلت ان في حد جاي يخطبها، وتخيلت ان اللي بيخطبها ده عارف ان ابوها مدمن. فتخيلت كده لو انا رايح اخطب واحده وعرفت ان ابوها مدمن، يا ترى هحط ايدي في ايده ولا دي حاجه هتقلقني؟ الف حلفت اني مش عايز تاني. الله يفضل يتابع معايا الراجل ده 8 شهور واحنا بنعمل الجلسات النفسيه وبنعمل التمرينات النفسيه. الراجل ده اصلا كان مدخن، بطل التدخين. التدخين ده من اصعب انواع الادمان. فان شخص يجي كان بيتعاطى ماده افيونيه، والمواد الافيونيه دي يعني اعراضها الانسحابيه شديده جدا، ويمكن يعني اخطر انواع المخدرات هو المواد الافيونيه دي اللي زي الهيروين والكوكايين. انا بقول دايما الانسان عدو نفسه. الانسان ما سابش طريقه ممكن يستخدم بيها المخدرات غير وجربها. كل شويه كان يتبني عندي يقين ان لا، الشخص ممكن يتغير لو جاي بنفسه او لو حتى احنا زقيناه كمجتمع وكاسره بالذات، بس نزقه صح. يعني نديله البوش دي بشكل صح. ما نبداش نديله الكلام في طريقه اهانات او طريقه لا. انا نفسي بس ان احنا دايما نقول له احنا معاك، يعني عارفه نطبطب عليه، نتعامل معاه ان هو مريض.
1: سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي. صباح

0: كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
1: حكايات المونديال.
2: حكايات المونديال.

على الرغم أنه منتخب الكويت شارك في كأس العالم مرة واحدة فقط، إلا أنه ترك بصمة لا يمكن نسيانها. والغريب أن الموضوع مش متعلق أبدا بتأهل أو انتصار تاريخي، لكن بواقع دخلت سجلات غرائب المونديال من أوسع الأبواب. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حافظ. الكويت كانت أول منتخب عربي آسيوي خليجي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم، هذا كان في نسخة إسبانيا 82. القرعة وضعت الأزرق في مجموعة حديدية ضمت إنجلترا وفرنسا وتشيكوسلوفاكيا، واختار أنه يخوض المغامرة تحت قيادة المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو، الرجل اللي هيتوج بكأس العالم مع البرازيل في سنة 94. المنتخب الكويتي تعادل في مباراة الأولى مع تشيكوسلوفاكيا، سجل الأزرق فيصل الدخيل، بينما أحرز للمنافس النجم الشهير أنتونين بانينكا. ومع خسارة فرنسا ضد إنجلترا في نفس الجولة، تحولت مباراة الجولة الثانية بين الكويت وفرنسا على ملعب بلد الوليد إلى مواجهة حاسمة. الديوك تقدموا بثلاثة أهداف دفعة واحدة، وقبل 10 دقائق من نهاية المباراة مرر بلاتيني كرة بينية لزميله ألان جوريس اللي وضعها في شباك الحارس أحمد الطرابلسي بكل سهولة. لكن المشهد كان غريب جدا، توقف تام من جميع لاعبي الكويت

0: الحدة ليقرر الأخير التراجع عن احتساب الهدف في مشهد في منتهى الغرابة. القرار المفاجئ من الحكم بالطبع أشعل غضب الفرنسيين وأدخل المدرب ميشيل هيدالجو في حالة غضب عارم. هيدالجو رفض حضور المؤتمر الصحفي وهدد بالانسحاب من البطولة، وكرد فعل قرر الفيفا استبعاد الحكم تماما من البطولة مع توقيع غرامة على الشيخ فهد، اللي أكد أنه مش مهتم أبدا بعقوبات الفيفا وأنه لم يجبر الحكم على إلغاء الهدف، بل أنه قام بذلك لأنه كان مقتنع بارتكابه خطأ.
1: قول والله ما إحنا مجرمين ولا لنا سوابق في نزول إلى الملاعب، ونزلتي في الملعب كانت لإنقاذ اللعبة وانتهت المشكلة بعد نزولي.
0: الشيخ فهد الصباح كان معروف بجرأته وقوة شخصيته، حتى أنه بعد سنوات من الواقع الغريبة دعا النجم الفرنسي ميشيل بلاتيني لزيارة الكويت واعتذر له عن انفعاله الزائد في تلك المباراة. هذه اللحظة تحولت لأحد أهم مفارقات المونديال، لكنها خلدت اسم الكويت في تاريخ كأس العالم برغم مشاركتها في البطولة مرة واحدة فقط.
2: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.

0: ليا صافي سنتو صاف حدو قتله
1: جا مش جا جي مش ميه.
2: رسامون، رياضيون، عازفون ومبدعون في الحاسوب، أبطال متلازمة داون، يثبتون كل يوم إن الموهبة لا تعرف حدودا جينيا. خلف كل قصة نجاح أسرة آمنت وجمعية دعمت ومجتمع احتضن. ابحث عن الموهبة فيهم، شجعها وكن أنت الدافع الذي يجعلهم يلمعون في سماء الإبداع.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

لما غنى كان هو صوت الأرض وصداها، ولما لحن كان هو مقام الجمال والحنين، وهو اللي علقنا بفنه لما غنى الصعب بكل

0: فيها السنتر الحر زايد؟
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف
2: لا تحاتي ابد نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
3: ضحكوا مواضيع
2: واحلى الاوقات تقضوها معنا
4: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام
2: صيفكم مع هلا
5: شكرا يعطيكم العافية بس هدا بس

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي بالعربي.
1: حمل تطبيق هلا أف أم.

0: لو بعدك من محبي ومستخدمي فيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: @هلا اف ام راديو on Facebook.
2: هلا اف ام راديو.
3: هلا اف ام.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، ناي الجرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا FM عند منتصف الليل.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي

اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا

0: وما يصير أنا أقصر في ولدي بعدين أشوف ولد أخوي أو ولد أختي عنده وأنا هو ما عنده. لازم نتعلم أن قانون البيت هو قانون البيت. بيتنا مختلف عن بيوت الآخرين، احنا نحترم بيوت الآخرين، هم أحرار لكن احنا بيتنا مختلف. هذا التسيب طبعا اللي انت قلتيه، ولا حدود، وهذه مش تربية إيجابية، هذا تدليل مفرط أو حماية زايدة. لما تتعامل بهالطريقة انت يالس تخسره. تعرفي الخرز اللي في المسبح كأنك قصيته وفرط كله يعني، الحين عاد لمه. ففعلا ما تقدر ابدا انك تحتوي طفلك بهالطريقه. انت بالعكس انت يصدرب، لان يصل تحتوي السوشيال ميديا، تحتوي الاجهزه، يحتوي اصدقائه. لما نخليهم على كيفهم، ان تعرفي في امهات حتى ما تقدر تسيطر على بنتها انها تقولها لا، ما يصير ان مثلا في قانون انه ما في صديقه تدخل غرفه نوم تقعدوا مع بعض، ومش الصديقه ممكن تقعدوا معها في مكان اذا بتقعدوا ما يكون في ابواب مغلقه. لا، احنا حره، انا حره، انا بطلع ارجع على كيفي، ما تكلموني. لان عودوها من يوم صغيره ان هي على كيفها، فبعدين تصير السيطره صعبه. امهات يتفاجئوا بنات مثلا انها ما خلاص يعني اسره ملتزمه، بنت محجبه تصير ما تريد، لان انا حره خلاص يعني، ما عندها هذيك الحدود، ما عندها انتماء للبيت. انتماءها من البدايه كان للخارج. فالاحتواء او تحقيق كل الامنيات ان احنا نكون مصباح علاء الدين لاولادنا، يعني هذا مثال جدا سيء للام والاب. نعطي وناخذ عشان هم يتعلموا يعطوا وياخذوا. اعطيهم حب واحتواء واخذ منهم احترام، واعطيهم احترام عشان يعطوني ايضا بر ايجابي، وهكذا ونتبادل العطاء الايجابي. لكن لما انا بس اعطي هو بيتعود انه ياخذ بس، ما بيتعود انه يعطي. بكره انت تطيح او تتعور ما يشلك، لانه هو تعود انه بس ياخذ، ما تعود انه ياخذ ويعطي يعني.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
3: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.